0: هيا يا زياد.
1: استعد لنرسو في ميناء هونغ كونغ. ألست مندهشا من الاسم؟ إنه يعني الميناء الرئيسي باللغة الصينية طبعا. ماذا بك يا بني؟
2: أفكر في أمي وأبي، ألن أراهما ثانية؟
1: بل ستراهما إن شاء الله ويجتمع شمل العائلة.
2: متى يا صاحب البحر؟ متى؟
1: العلم عند الله يا بني.
2: لقد زرنا معظم الموانئ العربية، وها نحن نجوب الهند والصين وبلادا لم أتخيل أنني سأراها. كل هذا ولا أثر لأبي وأمي.
3: تفاءل خيرا يا زياد، تجد الخير يأتيك في مكانك.
4: عندي شعور بأنك ستقابل والديك أسرع مما تتصور.
2: هذا مجرد كلامك تخففان به أحزاني.
1: يقول الشاعر العربي: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. هيا يا زياد هيا، لقد اقتربنا من الشاطئ.

0: سمك بالسكر؟ آه، إن مذاقه عجيب.
1: أنت الذي طلبت هذا الصنف يا مرجان.
0: أعجبني الاسم الغريب، ولكني لم أكن أعرف أن به السكر.
2: احمد الله ولا تشكو، إنني لم آكل حبة أرز واحدة.
1: لماذا؟
2: كيف آكل بهذه العصي الغريبة؟
1: أمسكها على هذا النحو وافعل مثلي.
2: آه، كادت العصا أن تدخل في عيني. وأنت يا زياد، لماذا لا تأكل؟
3: الحمد لله، شبعت.
1: بل أنت ما زلت تفكر في أبيك وأمك. إننا دائما نبحث عنهما في كل ميناء نذهب إليه. أول شيء أفعله أن أسأل في مخفر الشرطة وأدلهم على الأوصاف وأسأل أصحابي العاملين في الميناء.
2: ما رأيك أن نستمع لبقية قصة السامري؟
0: نعم، نريد أن نعرف ماذا جرى له ولقومه.
3: حسناً، احكي لنا يا صاحب البحر.
4: استمروا في السجود وادعوا في ضراعة وخشوع.
5: أنت تخدع الناس يا سامري.
4: ألم تسمع الصوت؟ من أين جاء هذا الصوت؟
5: لا أدري.
4: ومن أين جاء التمثال الذهبي؟
5: لا أدري أيضاً.
4: ولا زلت تعاند وتكابر؟
5: لا أصدق أن هذا التمثال هو رب موسى وهارون.
4: كفر من قبلك فرعون وهامان، وعاقبهما الرب بالغرق.
5: أنت تثير الفتنة يا سامري.
4: إذن اتركنا ولا تفسد عبادتنا. هيا، أنت مغضوب عليك.
5: إنني أحذركما، لقد أبلغت نبي الله هارون بما حدث.
6: ماذا قلت له؟
5: قلت له إن القوم يعبدون عجلا من الذهب، لا أدري من أين جاءوا به.
6: وماذا كان جوابه؟
5: قال إن ربكم الرحمن، فاتبعوني وأطيعوا أمري. لكن أغلب الناس لم يعبأوا بصرخته ولا سمعوا تحذيراته المتكررة.
7: صديقي السامري، كيف حالك؟
8: اخفض صوتك يا رجل، أنت في حضرة الإله.
7: عذرا، لم أكن أقصد.
4: لقد كتب عليك ذنب كبير، الضحك والكلام بصوت مرتفع عند تمثال الإله المعظم.
7: يا لها من مصيبة، وماذا أفعل الآن؟
4: يجب أن تقدم قربانا للاعتذار.
7: خذ، لقد تعبت كثيرا في صيده. اجعل الآلهة تبارك في صحتي وترزقني رزقا واسعا.
4: هذان مطلبان جديدان، فأين القرابين الخاصة بهما؟
7: ليس معي إلا هذا الأرنب.
4: عليك أن تحضر زوجا غيره في الغد ولا تبطئ.
7: أمرك يا سامري.
4: وأنت يا باجرمة، ما حاجتك؟
9: أشعر بألم شديد في رأسي ولا أستطيع النوم. أدعو العجل أن يمن علي بالشفاء.
4: حسنا، قدم قربانك ليشفيك الإله.
10: زوجي حليم مريض يا سيدي.
4: يستحق، هذا عقاب العجل الإله.
10: أرجوك يا سيدي، افعل شيئا من أجله.
4: قدمي قربانك أولا.
10: نحن لا نملك شيئا.
4: قدمي ابنتك جارية في معبد الإله الذهبي ليعفو عن زوجك. الإله يريد هذا القربان.
10: أمرك يا سيدي، سامحيني يا ابنتي، إنني مضطرة لهذا.
4: هيا يا جارية، نظفي تمثال الإله واغسلي ملابس كاهنه الأول. أسرعي.
11: لماذا لا يخور الإله ويمنحنا البركة؟
4: الهواء لا يتحرك.
11: ماذا؟
4: أقصد بعبارتي أنكم لا تتغيرون. تمتلئ قلوبكم بالذنوب والأحقاد، مثل الهواء الساكن الذي لا تطهره رياح المحبة والتسامح.
12: كلامك جميل رغم أنني لا أفهم شيئا.
4: انهضوا انهضوا وحركوا الهواء بعبادتكم حتى يرضى عنكم الإله أبيس.
10: صدقت يا كبير الكهنة.
5: يا قوم توقفوا عن هذا العبث.
4: ماذا تقول يا رجل؟
5: لقد عاد نبي الله موسى من الجبل.
4: عاد؟ متى؟
5: عاد منذ قليل وأخبره أخوه بما يجري من عبادة العجل، فغضب أشد الغضب.
4: كيف عرفت أنه غاضب؟
5: ألقى ألواحاً كانت في يده وأمسك برأس أخيه ولحيته يلومه ويعنفه على صمته.
4: وماذا قال له هارون؟
5: قال له النبي هارون: يا أخي لا تجذب رأسي ولحيتي، إني خشيت أن تظن أنني فرقت بين بني إسرائيل ولم أنفذ وصيتك.
13: يا قوم إن نبي الله موسى قادم إلى هنا.
4: عظيم عظيم، ما دام نبي الله موسى قادما فلستم بحاجة إلى خدماتي.
12: إلى أين تذهب يا سامري؟
4: تذكرت موعدا مع صديق فوق هذا الجبل.
5: لا يوجد فوق الجبل إلا أمثالك من الذئاب والعقارب والثعابين. انتظر حتى يحكم نبي الله في أمرك.
1: وجرت محاكمة السامري وأخذ حقه في الدفاع عن نفسه عندما سأله النبي الكريم: فما خطبك يا سامري؟
4: سأحكي كل شيء. لقد بصرت بما لم يبصروا به. كان الملك الجليل جبريل بيننا، فقبضت قبضة من أثره ما كان سيره، واستخدمتها في صناعة التمثال.
5: لماذا فعلت ذلك؟
4: هكذا سولت إلي نفسي.
12: انتظر هنا حتى يصدر نبي الله حكمه عليك.
14: لو أمر بقتلك 1000 مرة لكان هذا أقل من جريمتك.
4: ألم تكن تعبد العجل مثلي؟
14: أنت الذي ضللتنا وكنا لك تبعا.
5: صمتا، إن النبي سينطق بالحكم.
1: قال موسى عليه السلام: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه.
5: لا يحدثه أحد ولا يمسه مخلوق، هذا أمر نبي الله، اتركوه وحده حتى يموت.
1: بعد أن أصدر موسى عليه السلام حكمه على مدبر الفتنة، حكم على أداة الفتنة بالنسف. أمر أن يحطم العجل ويحرق وتلقى بقاياه في اليم.
5: لا تنظري ناحية ذلك الرجل.
15: تقصد السامري؟
5: اصمتي، لا تنطقي حتى اسمه، لقد أصبح محرماً علينا الكلام معه أو لمسه أو حتى الاقتراب منه. أتفهمين؟
15: أفهم يا أبي، لقد أضلنا وأرى أن عقوبته أقل من جريمته.
5: الله أعلم وأحكم يا ابنتي.
15: بالطبع يا أبي، الحمد لله أن نجانا من الوثنية وعبادة الأصنام.
5: سأتركك الآن لأشارك الرجال في شرف تحطيم التمثال كما أمر نبي الله.
14: هذا يكفي، هيا ضعوا هذه الأجزاء في النار.
12: القارب معد لنقل الذهب المصفور إلى المهد.

0: غطي الحطب جيداً يا ميخا حتى لا يبتل ويفسد.
1: سنذهب الآن لنشعل النار ونتدفأ في هذا البرد الشديد ونتناول ما رزقنا الله به من طعام.
2: ميخا، باجرما، انظرا إلي، إنني صديقكما السامري.
3: كأنك لم تسمع شيئا.
1: بالطبع لست مجنونا لأعرض نفسي للعقاب.
2: لماذا لا يجيبني أحد؟ إنني إنسان مثلكما وأشعر بالبرد وبالجوع، ولا يمكنني أن أفعل كل شيء بمفردي. سأهلك بهذه الطريقة.
0: امضي سريعا دون أن تنظر إلي.
1: بكل تأكيد.
2: لم أكن أعلم أن هذه العقوبة أشد من الموت. تصورت في البداية أنني نجوت من العقاب وتركت إلى حال سبيل، لكنني أتعذب من الوحدة والفراغ، وهم قليل سيصيبني الجنون.
4: من كان يظن أن هذا المكان البغيض الذي كان فيه العجل الذهبي سيصير حديقة مثمرة؟
5: في رأيي يا أبي لا يوجد مكان بغيض، وخير ما فعلناه أننا زرعنا تلك الأرض بالخير.
6: ليسامحنا الله على تقصيرنا وضلالنا وليجزي من كان السبب فيه.
7: صحيح، ألا تلاحظون غيابه؟
1: نعم نلاحظ، منذ أسابيع لم نره بيننا.
0: ولا يدور كالمجانين يتسول الطعام.
4: ترى هل مات أم لا زال حيا؟
8: هذا أمر لا يعنينا، لقد حكم الله عليه ولا رد لقضاء الله.
5: دعوكم من هذه السيرة المقبضة لننسى أمره تماما ونحتفل بإثمار الزرع ونقتسمه بيننا.
1: لا تنسوا نصيب الفقراء والمساكين،
4: سيأكلون قبل أن تمتد أيادينا إلى ثمرة واحدة.

0: أشعر بألم شديد في رأسي. يبدو أنني محموم. ماذا أفعل؟ عندما أشفى سأغوص في البحر وأستخرج الذهب المصهور وأعيد صناعة العجل. لا أقوى على الحركة، لا أقوى على الحركة ولا الكلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. صدق الله العظيم.
2: لكن السامرية كما حكيت لنا يا صاحب البحر يبدو وكأنه شخص ذكي ومجذاب.
3: هو بالفعل كذلك يا زياد، وهذا مصدر خطورته. إن الشخص الذي يتحايل على الناس وينصب عليهم يتمتع في الغالب بذكاء وقبول وقوة منطق، ولكنه بدلاً من أن يشكر الله على نعمه يستغلها في الشر.
4: لهذا كانت عقوبته البعد عن الناس وكف أذاه عنهم.
3: لقد حكم عليه بالوحدة في الحياة، حكم عليه بالنفي داخل جسده. هذا هو العقاب الأول يا مرجان. العقاب الثاني أبقاه الله في علمه. عندما يأتي الموعد الذي لن يخلفه السامري ولا غيره من الطغاة والمحتالين.
5: لقد احتال علي أصحاب المطعم بهذه العصي المدببة، لم آكل بها حبة أرز واحدة.
3: كل في بلد آخر. هيا بنا، لقد تأخر الوقت، يجب أن نستعد للإبحار.

0: المستقبل اف ام 91.7
1: مراقد الانوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة، والذي ساهم في إثرائها المعرفي كثيرا هو الشيخ أحمد بن فهد الإحسائي. هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن فهد بن حسن بن محمد بن إدريس بن فهد المقري المضري الإحسائي، من أهل المئة التاسعة، معاصر للشيخ أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي، ويقال لكل منهما ابن فهد. وقال الخونساري: وإن اتفق توافقهما في العصر والاسم والنسبة إلى فهد، وكذا في روايتهما جميعا، حتى أنه نقل من غريب الاتفاق إن بعض أصحابنا قال بعد ذكره لهذا الرجل إنه وابن فهد الأسدي متعاصران، ولكل منهما شرح على إرشاد العلامة، وقد يتحد بعض مشايخهما أيضا. ومن هذا الوجه كثيرا ما يشتبه الأمر فيهما، ولا سيما في شرحهما على الإرشاد.

فشرح ابن فهد الحلي يسمى المقتصر، وشرح ابن فهد الأحسائي يسمى خلاصة التنقيح في مذهب الحق الصريح، وكل منهما يروي عن الشيخ أحمد بن المتوج البحراني عن فخر الدين ولد العلامة الحلي، ومن هذه الجهة قد يشتبه الأمر فيهما، ولا سيما في شرحهما على الإرشاد، ولذلك قال بعضهم عن المترجم إنه أحمد بن محمد بن فهد اشتباها بابن فهد الحلي، مع إن المنقول عن خط المترجم

وعن ولادته لم تشر المصادر إلى تاريخ ولادة الشيخ الإحسائي، إلا أن المامقاني وعند ترجمته للشيخ ابن فهد الحلي أشار محتملاً أن تكون سنة 757 للهجرة المباركة هي سنة ولادة الشيخ الإحسائي. وعن روايته أجمعت المصادر التي ترجمت للشيخين من أنهما يرويان عن الشيخ أحمد بن المتوج البحراني، غير أن السيد الأمين في أعيان الشيعة شكك أن يكون ابن المتوج رجلا واحدا بل هما رجلان، حيث يقول: أما بناء على ما استظهرناه من أنهما رجلان، أحدهما أحمد بن عبد الله بن سعيد بن المتوج، والثاني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ابن الحسن بن المتوج، فابن فهد الأحسائي من تلامذة الأول، وابن فهد الأسدي الحلي من تلامذة الثاني. وعلى كل حال يقال لكل منهما أنه تلميذ ابن المتوج.

عن الراوون عنه يروي عن الشيخ الإحسائي مجموعة من العلماء والمشايخ، منهم الشيخ رضي الدين حسين الشهير بابن راشد القطيفي، والشيخ حسن الشهير بالمطوع الجرواني الإحسائي، والشيخ قاضي قضاة الإسلام ناصر الدين إبراهيم والشهير بابن نزار، وهو تلميذ ابن المطوع الجرواني المتقدم، كذلك الشيخ محمد بن أبي جمهور الإحسائي. أما أقوال العلماء فيه فقد أثنى كل من ترجم للشيخ ابن فهد الإحسائي على شخصه وعلمه، إذ وصف بأوصاف عديدة، فقد نعته الشيخ البحراني بالشيخ النحرير العلامة، وقال البحراني في كشكوله واصفا إياه بالفاضل العامل المشهور من أجلة علماء الإمامية وفقهائهم، وقال البلادي في وصفه العالم العامل المحقق الكامل الأسعد الشيخ.

ومن مؤلفاته هي خلاصة التنقيح في المذهب الحق الصريح، وهو شرح لكتاب العلامة الحلي إرشاد الأذهان. ذكر صاحب اللؤلؤة فقال: وقع بيدي جلد من شرح الإرشاد للشيخ أحمد الإحسائي من كتاب النكاح، وفي آخره مكتوب نقلا من خط الشارح المذكور ما صورته. تم الكتاب الموسوم بخلاصة التنقيح في المذهب الحق الصريح في أواخر شهر رمضان من اليوم 23 منه أحد شهور سنة 806 هجرية، على يد مؤلفه العبد الغريق في المعاصي الخائف يوم يؤخذ بالنواصي أحمد بن فهد بن حسن بن محمد بن إدريس، حامدا ومصليا على رسول ربه: ربي اختم بالخير وأعن. وكذلك من مؤلفاته الناسخ والمنسوخ، شرحه عبد الجليل الحسيني القاري شارح الجزية في التجويد سنة 972 للهجرة، وقد شرح الناسخ والمنسوخ سنة 976 للهجرة باسم نصير أحمد خان، وهو مطبوع في إيران سنة 1384 للهجرة المباركة. وأيضا من مؤلفاته عدة الداعي، يقول صاحب الأعيان: وقد حكي أن لابن فهد الإحسائي كتابا في الدعاء سماه عدة الداعي باسم كتاب ابن فهد الحلي، فإن صح كان من مكملات غريب الاتفاق. وعن وفاته ومرقده لم يشر أحد ممن ترجم للشيخ الإحسائي إلى تاريخ وفاته، غير أن الشيخ محمد حرز الدين أورد في ترجمته قائلا: هو الشيخ المتوفي في أوائل القرن التاسع الهجري في الحلة السيفية. بينما حدد الشيخ جعفر السبحاني سنة 806 للهجرة تاريخا لوفاة الشيخ الإحسائي، مما نعتقد أن الشيخ السبحاني نقل عبارة الشيخ الطهراني في الذريعة عن حديثه عن كتاب الناسخ والمنسوخ خطأ، فأضاف كلمة المتوفي سنة 806 للهجرة بعد اسم الإحسائي. أما مرقده فقد اختلف في تحديد مكانه، هل هو في الحلة أو في كربلاء المقدسة، إلا أن المتعارف عليه وما عليه سيرة علمائنا الأقدمين والمتأخرين المتعضلة بالشهرة والتلقي من ابن فهد الأسدي الحلي، مرقده بأرض الطف والحائر الحسيني، وأن الاشتباه نجأ من معاصرة كل منهما للآخر، حيث قال المامقاني: ومن غرائب الاتفاق والافتراق أن الحلي دفن في الحائر والإحسائي دفن في الحلة، وقبرهما في البلدين مشهوران معلومان. ويؤيد ذلك صاحب الأعيان وصاحب فقهاء الفيحاء إذ يقول: وابن فهد الإحسائي مدفون بالحلة في المرقد المعروف الآن بمقام أبو فهد، غير أن الشيخ يوسف كركوش يذهب إلى تفنيد ما أورده الخونساري في روضات الجنات من أن قبر ابن فهد الحلي في كربلاء المقدسة، فيقول: الحقيقة أن هذا القبر الذي ذكره صاحب روضات الجنات هو قبر أحمد بن فهد الحلي، دون أن يعطي دليلا على ذلك، وهو ما يتماشى مع ما ذهب إليه البلادي في كتاب أنوار

وقد وصف المرقد الشيخ حرز الديني فقال: مرقده في الحلة معروف المشهور، عليه قبة صغيرة الحجم. وعلق محقق الكتاب بالقول: في محلة الطاق بشارع الكوازين، وإلى جنب مرقده جامع جديد العمارة، ويقع القبر ركن ملتقى ثلاثة أزقة، وهو عبارة عن غرفة كبيرة عليها قبة صغيرة طليت بالصبغ.

0: إن الوصف المتقدم ليس ببعيد عما هو عليه المرقد اليوم، إلا أن القبة قد أزيل قبل أعوام عند إعادة ترميمه، كما أزيل المسجد المجاور ثم أعيد بناؤه قبل أعوام تقريبا بحلة جديدة. وتعرف المنطقة التي فيها المرقد باسم سوق الحطابات، ويقع المرقد في الجهة اليمنى للداخل إليه في غرفة مستطيلة مساحتها تقرب من 30 متراً مربعا. وقد وضع فوق المرقد صندوق بسيط الصنع من الخشب والحديد المشبك، واتخذت الجهة المحيطة بالمرقد مكانا للصلاة بعد أن امتدت يد الخيرين من أبناء الحلة لتعميره وتجديده. ويقوم اليوم على خدمة المسجد والمرقد والزائرين أهالي المنطقة وأصحاب المحال فيها.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: كشف زمزم.
1: ظل السقاية الحجاج وإطعامهم سنة معروفة منذ عهد قصي، يتوارثها أولاده وأحفاده جيلا بعد جيل، حتى وليها عبد المطلب بن هاشم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبقيت قريش تتعاون على إطعام الحجيج، فيقدم كل بيت ما يستطيع من الطعام. أما السقاية فكان تدبيرها شيئا عسيرا جدا نظرا لقلة الماء في مكة وما حولها، فكانوا يطوفون بالعيون والآبار والينابيع لجمع الماء.
0: لما تولى عبد المطلب السقاية أهمه أمرها هما عظيما، وبات يفكر في وسيلة سهلة ييسر بها للحجاج سبيل الماء بلا مشقة، وكان قد سمع عن بئر زمزم من

0: رؤيا عبد المطلب.
1: في إحدى الليالي، بينما كان عبد المطلب نائما، أتاه آت فقال: احفر طيبة. فقال: وما طيبة؟ فانصرف عنه الهاتف ولم يجبه بشيء. فلما كانت الليلة التالية، أتاه ثانية وقال: يا عبد المطلب، احفر برة. فقال: وما برة؟ فانصرف عنه مثل المرة الأولى.
0: ثم عاد الهاتف في الليلة الثالثة وقال: احفر المظنونة. فقال عبد المطلب: وما المظنونة؟ فانصرف عنه ولم يجبه بشيء. ثم عاد الهاتف في الليلة الرابعة وقال: يا عبد المطلب، احفر زمزم. فقال: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا، أي لا يفرغ ماؤها، ولا تذم، أي لا ينقص ماؤها، تسقي الحجيج الأعظم. ثم عين له مكانها.
1: هب عبد المطلب من نومه فرحا مستبشرا، وسرعان ما حمل فأسه ومقطفه، وانطلق مع ابنه الوحيد الحارث نحو البيت، وبدأ الحفر في ذلك المكان الذي رآه في منامه. واستيقظت قريش على صوت الفأس يرن في أرجاء مكة، فلما رأوه يحفر بالقرب من الكعبة ثاروا عليه يريدون منعه. فقال له أحدهم: يا عبد المطلب، أتستطيل علينا وأنت فذ لا ولد لك؟ ولولا أنه سيد قريش وله فيهم منزلة لحالوا بينه وبين ما يريدون.
0: حزين عبد المطلب لأن قريشا كاثرته بأولادها وليس له ولد سوى الحارث، فاغرورقت عيناه بالدموع وتمنى على الله أن يهب له عشرة من الولد يقومون حوله ويمنعونه، ونذر لله أن يذبح واحدا منهم إذا هم بلغوا عشرة من العدد. ولما رأت قريش ما ألم بعبد المطلب من الحزن تركوه يحفر حيث يريد، ومضت أيام على ذلك حتى تبين له غطاء البئر الذي بناه إسماعيل، فكبر وصاح بابتهاج: هذا طوي إسماعيل، هذه بئر زمزم، هذه سقاية الحاج. ووجد غزالين من ذهب وأسيافا وأترعا كانت جرهم قد دفنتها في البئر.
1: أقبلت قريش مسرعة تريد مشاركة عبد المطلب فيما عثر عليه. فقال عبد المطلب: أما الذهب والسلاح فليس لي ولا لكم، إنما هو للكعبة التي أهدي إليها، وأما الماء فاجعلوا بيني وبينكم حكما، فإن حكم لكم فهو ماءكم، وإن حكم لي فهو ماء الذي دعيت إلي وخصصت به دونكم. فقالوا: قد أنصفتنا يا عبد المطلب، فنعم الرأي رأيك.
0: كان من عادة العرب يحتكم إلى الكهان في شؤونهم المهمة، فاتفقوا على الذهاب إلى كاهنة بني سعد، وكانت تقيم عند حدود الشام، فخرجوا جميعا. ولما قاربوا حدود الشام نفذ ما معهم من الماء، وكان الحر شديدا، فاضطروا للنزول هناك، وجعلوا يتشاورون فيما بينهم ماذا عساهم يفعلون.
1: فقال قائل منهم: يا قوم، إنه الموت لا محالة، فإن واصلنا المسير فسنهلك الواحد تلو الآخر، فلنقم هنا حيث نزلنا، وليحفر كل واحد منا قبره بيده، فمن مات منا دفناه في حفرته، حتى إذا لم يبق منا غير

0: واحد كان ذهاب واحد بددا خير من ذهابنا جميعا، فاستحسن القوم هذا الرأي وهم يريدون حفر قبورهم.
1: لكن عبد المطلب صاح فيهم قائلا: يا قوم، والله ما هذا برأي، انهضوا وسيروا، فلعل الله أن يبدل اليأس أملا فنجد الماء في مكان آخر. وما إن بدأوا المسير حتى رأوا نبعا من الماء عذبا سائغا، فكبر عبد المطلب وصاح بالركب: أبشروا يا قوم، فقد سقانا الله.
0: فاندفع القوم إلى الماء يسقون، حتى التفتوا إلى عبد المطلب وقالوا له: قد حكم الله بيننا وبينك. وقفلوا راجعين إلى مكة وهم يقولون: إن الذي سقاك بهذه الصحراء يا عبد المطلب هو الذي سقاك زمزم، فوالله لا نخاصمك فيها أبدا.
1: فداء عبد الله. استجاب الله لعبد المطلب وبلغ بنوه العشرة، فلما بلغوا رشدهم وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم، ثم أخبرهم بنذره لله أن يذبح واحدا منهم إنهم بلغوا العشرة، فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم قطحا ثم ليكتب فيه اسمه ثم أتوني. ففعلوا، فأخذ عبد المطلب القداحة وأجرى القرعة بينها، فأيهم وقعت عليه القرعة أو القداح فهو الذبيح. فلما ضرب القداحة خرج قطح ولده عبد الله.
0: كان عبد الله أحب أبناء عبد المطلب إليه وآثرهم عنده، لما كانت له من المكانة والمعزة بين أهل مكة، فكان يسمو على شباب مكة بخلقه الهادئ وعقله الرزين، وكان وجهه دائم البشاشة. فلما هم عبد المطلب بذبح ابنه عبد الله، قام إليه أخوال عبد الله من بني مخزوم فقالوا: بالله عليك يا عبد المطلب، إلا عدلت عن هذا الرأي، فلو مضيت تذبح ولدك اليوم فإنه سيتبعك رجال من قومك فيذبحون أبناءهم اقتداء بسنتك، فيصبح الذبح في أبنائنا سنة متبعة فتفنى قريش. فإن كان لك لابد من الوفاء بنذرك فلتحتكم وأنت إلى عرافة يثرب، فما حكمت به فهو الحكم بيننا وبينك.
1: فانطلقوا جميعا حتى أتوا العرافة وعرضوا قضيتهم عليها، فاستمهلتهم إلى الغد. فلما عادوا إليها في اليوم التالي قالت لهم: لقد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل. فقالت: فأرجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرا من الإبل ثم اضربوا عليه وعليها القداح، فإن خرجت القداح عليها فاذبحوها، وإن خرجت على صاحبكم فزيدوا الإبل عشرا، وهكذا حتى يرضى ربكم وتقع القداح على الإبل.
0: فلما رجعوا قربوا عبد الله وعشرا من الإبل، فخرج القداح على عبد الله فزادوا عشرا، فخرجت على عبد الله، وما زالوا يضربون ويزيدون حتى بلغت الإبل مئة، ثم ضربوا القداح فخرج القداح على الإبل. فقالت قريش: لقد رضي ربك يا عبد المطلب. فقال: لا، حتى أضرب عليها القداح ثلاثا. ففعل، وفي كل مرة يخرج القداح على الإبل، ثم نحرت الإبل وترك الطعام لأهل مكة، لا يصد عنها إنسان ولا حيوان ولا طير. وكانت مشيئة الله عز وجل أن يكون هذا الفداء كرامة للنسمة المباركة التي ستخرج من ظهر عبد الله بن عبد المطلب، وكان فداء عبد الله عيدا لأهل مكة جميعا، حيث قضوا أياما حافلة بالطعام والشراب.
1: وأراد عبد المطلب أن يستكمل بهجة هذا العيد، فذهب من فوره إلى سيد بني زهرة وهب ابن عبد مناف، فخطب إليه ابنته آمنة على ولده عبد الله الذبيح.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صدق الله العظيم.

0: إن مدى حياة الإنسان ما هو إلا جزء ضئيل من الثانية بالنسبة لعمر هذا الكون الواسع المحيط حوله.
1: ورغم جهل الإنسان وقلة علمه وفهمه المحدود لكل هذه الظواهر، فإنه يشعر دائما أن هنالك الكثير من الأمور التي ينتظر أن يصل إليها ويكتشفها.
0: وإن الكثير من آيات القرآن الكريم هي جزء من الدين الحق وجزء من القيم الخالدة على الأرض، وفوق كل هذا هي جزء من عظمة الخالق سبحانه وتعالى القادر على كل شيء.

0: اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات، فنعم المشتكى إليك أنت يا رب العالمين.
1: اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والغنى والعمل بما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا الله.
0: اللهم إنا نسألك من قوتك لضعفنا ومن غناك لفقرنا وفاقتنا ومن حلمك وعلمك لجهلنا.

دعوت الله من قلبي ومن أعماق وجداني، وربي واحد أحد ولا يرقى له ثاني. أنا في ذكره أتلو وتجفو النوم أجفاني، ليحميني هوى نفسي وأن يزداد إيماني. وعين الخلق إن نامت فعين الله ترعاني، فسبحان الذي أدعوه في سري وإعلاني. هو الله الذي يبقى وما في أرضنا ثاني. دعوت الله من قلبي ومن أعماق وجداني.

إلهي، إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين، وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين. فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول، حثثت على الدعاء ووعدت الإجابة، فصلي على محمد وآل محمد واقبل توبتي، إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم على الخاطئين، يا أرحم الراحمين يا الله.

0: عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله.
1: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر فيها إحدى الصور التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل.

أعزائنا المستمعين، الهند كانت تسمى على ألسنة أهل بغداد القدماء بهندستان، والنسبة إليها هندي وهندستاني، وهناك من يقول هندوكي أو هندوسي. وجاءت لفظة الهند بصريح حروفها عند أهل بغداد في تسميات بعض الفواكه والثمار مثل تمر هند وجوز هند وكذلك سندو هند، والذي هو عبارة عن طائر صغير معروف يفد إلى العراق في نهايات فصل الشتاء. وهناك من يقول رست هندي، وهي الطريقة التي يؤدى بها مقام الرست المعروف بين المقامات العراقية. وكما يتضح أعزائي المستمعين، فإن كثيرا من المفردات الهندية كان معروفا في بغداد في عهد العثمانيين، ذلك لأن للهنود صلات متصلة ببغداد منذ أقدم الأزمنة، فقد كانوا يأتون إليها في الغالب لزيارة مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وربما أقاموا في البلد وتزوجوا. وقد عرفت جهات باب الشيخ وغيرها في بغداد عرفت أسرا من أصول هندية، وكانت جماعات كثيرة من الهنود تأتي إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة في الكاظمية وسامراء وكربلاء والنجف. وهناك أيضا من يأتي منهم إلى العراق لأغراض ومصالح تجارية. ومنذ وقت بعيد ذكر الرحالة التركي أوليا تشلبي أن من بين العوام في بغداد من يتكلم الهندية، وكان أوليا تشلبي هذا قد حل ببغداد سنة 1655، كما ذكر المستشرق البريطاني بيكنغهام الذي زار العراق في عام 1803 ميلادية أن عامة الناس في بغداد يتألفون من الترك والعرب والفرس والهنود بنسب مختلفة، وأن الهنود كانوا يشتغلون بالمواد العطارية والأطعمة والأنسجة والألبسة، منها البرياني و الصالونة والكوتشري والعنبة والبتة والكجارمن والصيانة والغترة والبردة والشتاية والكمبار والجنب، ومما عرف من ألفاظ النقود الهندية مثل دخول القوات الإنجليزية، ثم شاع بعد ذلك شيوعا عظيما ألفاظ البيزة والعانة والربية. ومن ألفاظ الأعداد أيضا قولهم لوك أي 100,000. أما الزير والزبر والبيش فهي ألفاظ هندية كانت متداولة، ويراد بها الكسرة والفتحة والضمة. وكان الصبيان في الكتاتيب يعلمون أداء الحروف وتحريك المفردات بهذه العلامات.

وقد عرف في بغداد غير واحد من معلمي الصبيان في الكتاتيب، وكانوا هنودا ويطلق عليهم لقب لالهراتي، بل إن لفظة الملة نفسها كما يشير الباحثون هي هندية الأصل. من الألفاظ الهندية أعزائي المستمعين التي كانت شائعة في بغداد ولا يعرف الناس لها أصلا كلمة مر في زجر الزنبور إذا اقترب من شخص، وقد يكون أصلها مر بمعنى مت في اللغات الهندية. ومما اشتهر أيضا من الألفاظ الهندية في العامية البغدادية لفظة تشامبر، وهي تطلق على صندوق خشبي مفتوح مقطع إلى خانات وتجاويف. كان الباعة المتجولون يضعون فيه بعض سلعهم المعروضة للبيع. أما الأصل الهندي لللفظة فهو جهبر. أعزائي المستمعين، ليس هذا فقط، ففي بغداد مشرعة ماء على نهر دجلة يقال لها شريعة النواب، والنواب هذه بفتح النون لفظة هندية بمعنى الأمير. يذكر كثير من أهالي بغداد القدماء أن هذه المنطقة فيها بيوت لبعض راجات الهند، أي لأمرائها وكذلك لملوكها من الذين عرفوا بهذا الاسم بعد أن نفتهم الحكومة البريطانية إلى بغداد منذ أمد بعيد.

مستمعين الأكارم، من أشهر الألفاظ الهندية الشائعة تلك التسمية الرائجة التي يطلقها أهل بغداد على الببغاء، فيقولون بيبي ماتو، إذ إن هذه التسمية مؤلفة من ثلاث مقاطع هندية، هي بيبي ما تو، ومعناها سيدتي أنت قمر. ذكر ذلك الأب أنستاس ماري الكرملي البغدادي، إذ كان مروضو هذه الطيور ومدربوها يعلمونها هذه الألفاظ حتى تكون مرغوبة لمن يقتنيها من الناس، وكانوا في الغالب من الموسرين أي الأغنياء. هناك ألفاظ أخرى يعتقد الباحثون أن أصلها هندي، ومنها لفظة استهلس بالشي أي استطابه فشغف به، وهي مأخوذة أيضا من لفظة لهسن الأوردية والتي لها نفس المعنى. الدكتور داود الشلبي يرى أن لفظة البلم هندية الأصل، والبلم مفردة وجمعه على أبلام وبلمات، والتي هي قوارب نهرية صغيرة تجري في الأنهار، وقد كثر استعمالها في نهر دجلة. أما أسماء المدن والمواقع الهندية مما تم تداوله على ألسنة الناس في بغداد، فهناك عدد غير قليل منها، مثل قولهم فحم كراتشي، في إشارة إلى النوعية الجيدة من الفحم. وهناك أعزائي المستمعين لفظة طحين بامبا، وهي تطلق على الدقيق الشديد النعومة والبياض مما كان ينتج في مدينة بومبي الهندية آنذاك. كما أن هناك لفظة شال كشميري، وهي تطلق على نوع من الأقمشة الفاخرة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هنالك كثيرا من الألفاظ الهندية المتسربة إلى المعاجم العربية قديما، من بينها الفلفل والقرنفل والصاج والأبانوس وغيرها كثير. والحديث يطول أعزائي المستمعين عن التسميات والأسماء الهندية التي دخلت إلى اللهجة البغدادية، لكننا نكتفي بهذا القدر. لكم أطيب تحياتنا وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: الصبح بده قهوة، بده تسمع المستقبل اف ام.
1: شاور وانا انا ملك ايديك، شاور وانا انا رد عليك، شاور وانا انا ملك ايديك، شاور وانا انا رد عليك، لما

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
3: المستقبل اف ام، صباحكم خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.
3: صباح الخير من المستقبل اف ام.

صباح العافية، صباح الخير على القلوب الطيبة. يا رب يجعل هذا اليوم يوم عرفة المبارك بداية فرح يفتح لكم به كل أبواب الراحة. هذا اليوم يوم استجابة الدعاء ويوم قضاء الحوائج. يا رب إن شاء الله يكون صباحكم خير وعافية، ويا رب الراحة والحوائج اللي تنقضي تجيكم من غير ما تتوقعون، ويا رب إن شاء الله كل دعواتكم تستجاب واحدة واحدة. الله يرزقكم ضحكات حلوة وأيام بيها تقولون الحمد لله على كل تأخير اللي جاب لنا العوض الجميل. يا رب عوض جميل وصباح جميل ويوم مبارك، ونقولكم صباحكم عافية.

صباحكم اكيد ورد وكلش مشتاقين لكم، مشتاقين نقضي صباح حلو وياكم ندردش ونسولف ونضحك ونبتسم ونعيش الجو، خاصه الناس اللي قاعده مصحصحه وما نايمه مرتاحه وعايشه العطله. اكيد نقول لكم واول الناس عيد مبارك علينا وعليكم، ينعاد بالصحه والعافيه والفرحه ان شاء الله والبسمه اللي تملي قلوبكم وارواحكم ووجوهكم. نلتقيكم اليوم وبهذا الصباح بالاعداد والتقديم ازهر الكندي واني سمر، واكيد بالاخراج ما كل ثلاثة يحييكم مصطفى القزويني.

0: إذن
1: صباح
0: نهل عليكم صباح وزخور.
1: صباح
0: اليوم
1: الخير عليك.
0: ريت هيك أجواء برتقالية مثل ال
1: احنا متعودين فقرة
0: الحلو الجميل.
1: مشاهدة صباحية كل يوم نبلش فيها برنامجنا بعد التحية، واليوم شوية المشاهدة راح تكون مختلفة. اليوم المشاهدة هي انه شفتك ان شاء الله هوايه بعد انقطاع، ان شاء الله الحمد لله على السلامه ورب النجاح والتوفيق ان شاء الله، واكيد انت من الاوائل، وان شاء الله تكونين دائما من الاوائل. نتمنى لك التوفيق يا رب والنجاح بالمسيره الدراسيه اللي ان شاء الله نهايتها، وان شاء الله تكملينها للمراحل العليا. فمشاهدتنا اليوم صدق انه انا من ما انه احنا شفناك، فالمشاهده هي ايضا لطلبتنا اللي خلصوا امتحانات واللي بعد عندهم امتحانات. تحسين ان اليوم يكون عندهم اليوم مختلف، لان اول شيء اجازه وعطله، وثاني شيء ان هم يحسون بعد ما وراهم هم خلصوا امتحانات وبلشت العطله وياهم. فتحسين ان شاء الله انه هذا العيد شويه يعني بيه شويه نوع من الراحه، انه واحد ما يحس وراه فتشي.
0: بالعكس هذا أنا يعني أقول العيد هذا أذية للطالب اللي دايم تحن، لأنه يصير أدى برود يبرد
1: اللي
0: شوية،
1: اللي دايم تحنون يبرد جتهم عطلة يقرون.
0: إحنا هم عندنا امتحانات ورا العيد، فالطالب ورا العيد بالامتحان يعني عندنا امتحان تحسيه يبرد، شافت خلال فترة الامتحانات راقبة، فبني يجي العيد تكسلين شوية. بس رغم هذا هو هم على قولتك استراحة، خاصة للمراحل المنتهية الثالث والسادس، هذول يعيشون في الضغط مو طبيعي. فمن مشاهداتنا اللي احنا نتمناه من كل اهل اللي هو دورك اليوم تخفف من الضغط على ابنك، دائما حاول انه مثلا نهاية كل اسبوع مثلا جمعة تخصص له في الساعة ساعتين تطلع تغير له جو،
1: ومو 24 ساعة الدرس. يعني
0: انا
1: عندي احد اقاربنا ذاك يوم جت تبكي، يعني تقول امي بالريوق كمش الكتاب، بالعشاء كمش الكتاب، بالغداء انا نايمة قاعدة على راسي وتراجع لي ترى. يعني
0: ونق هذا الضغط اللي على
1: يعني الاهل هواي يضغطون على اولادهم في سبيل الدراسة والمعدل. لكن خلوا بالكم انه الطالب الشاطر والذكي او الطالب اللي حتى لو تشد حيلك عليه، مجرد انه هو يخليه يحب الدراسه
0: هو
1: بس
0: احنا
1: راح ينجح.
0: عندنا مثل يقول اللي ما يسوق مرضى اساق العصا ما ينفع. اذا هو ما راح بذاته وبداخله انه هو ناوي ينجح ويقرا،
1: فانتم راح تكرهوهم بالدراسه.
0: يعني هو تشوفيه لازم الكتاب ومنتج الدرجات درجاته سحق فد مره مو زينه، ليش؟ لان هو هيك شيء بس مجرد انه يسكتهم. فهذا اللي أنا دا أقوله.
1: إذن ديروا بالكم على أولادكم وعلى طلابنا، ونقولكم يوم سعيد ومبارك. إن شاء الله تجيش فلوس يا الله. وإن شاء الله أكيد اليوم عودة ميمونة لزميلتنا سمر، وإن شاء الله رح يكون حلقة مميزة أيضا برفقة مخرجنا مصطفى القزويني. فخلي نبلش نرجع وياكم لفقراتنا، والفقراتنا التالية اللي رح يكون بها استعراض لبرامجنا لهذا اليوم.

0: طبعا قبل لا نستعرض برامجنا لهذا اليوم نحب ننوه لأنه المتابعين مالتنا على الفيس حاليا هم دا يتابعون يعلقون ويكتبون على البث المباشر على صفحة إذاعتنا المستقبل باللغة الإنجليزية على الفيس أنه أول تعليق راح يربح ويانا مواك رصيد لتكيفه لا وإنما إلى هدية مقدمة من برنامج على هواكم أنه تطلب أغنية تختار أغنية على اختيارك وتديها للي تحبه. وبما أنه غيث أحمد الخفاجي هو أول تعليقاني عندي ما أعرف بعد هو أول تعليق ظاهر لي عبر البث يصبح علينا بصباح الخير والعافية. فيا غيث إذا تسمعنا يحق لك تختار أغنية وتهديها للي تحبه حتى نسمعها إحنا وياك سوية. بشار الصالحي صباح الخير لإذاعة المستقبل كل عام وانتم بخير ورب يديم عليكم النجاح والتألق يخلي صوتكم دائما ينشر الفرح والطاقة الحلوة بكل صباح صباح الورد. يا بشار منورنا والله يديم البسمة والضحكة عليكم علي الباب اللي صبح علينا
1: صباح الخير.
0: اي بعد شعبنا
1: وطيبة علي تقول صباح الورد سمورة صباح السعادة زهوري أجمل صباح على مخرجنا أستاذ مصطفى شيرين عسل صباح العافية عليك يا شيرين وعودة ميمونة السمورة مشتاقين إليك وهي همات مشتاقتكم
0: يعني مشتاقتكم والله
1: كل عام وانتم بألف خير عيد سعيد عليكم. وأيضا عبد الحي الشبكي دازلنا كوم وورود وكاتب المصور
0: لا الورد بلون القميص
1: إذا أنت حياتنا لكل من يتابع بثنا وكل من يشاهدنا وكل من ويانا ونقولكم صباحكم عيف صباحكم خير وعافية معافية وخير
0: سين اليوم شعتنا
1: اليوم راح نبلش فقراتنا واستعراض لبرامجنا لهذا اليوم
0: أيه؟
1: وبلشنا بعلى هواكم ويا أني أزهر الكندي وسمر
0: وشلون صباح هذا العد من بتبينا شلون صباح حلو العد بالعافية عليكم صلى على محمد دق الخشب.
1: بعدها راح تكونون ويا زميلنا عمار الطائي وبرنامج بتوقيت المستقبل
0: وأكيد بالأربعة أو بالخمسة وكل يوم ثلاثاء مع رنا محمد وتسمعون برنامجها الجميل نبض اللحظة
1: وهي مجازة
0: وهي مجازة
1: أيضا
0: طبعا تقدم لنا البرنامج من عش الزوجية
1: وأيضا لا تنسين يا سمر عندنا مطرب اليوم هو الفنان كاظم الساهر راح يكون على مدار ساعة كاملة ساعة 3 مساء
0: جماعة كاظم اليوم يومكم وساعة كاملة شبعوا بيها كاظم حتى بعدين ما حد يجي يطلب من عندنا أغاني كاظم خلال البرنامج والله شبعوا كاظم مش وقت تطلعون رأت الناصر ساعة كاملة ما أتر
1: رح يكون يا سمر
0: مع رسائل قلب هذا المن البرنامج
1: من أحمد الخفاجي زميلنا ولا تنسون برامجنا المباشرة يتخللها برامج تسجيلية إعلانات وأخبار وأكيد أغاني وفواصل جميلة وأيضا البث مستمر وياكم على مدار
0: 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع وتقدرون تسمعونا من موجتنا 91.7 أو من خلال تطبيق جامعة المستقبل لهواتف الأندرويد والآيفون.

0: اي والله يا راتي هسه شاي سنجين يعني مو شاي مجاهد
1: اللي اشرب لك شاي
0: ماي عصافير على قولة ازل نشوف البصره بالشاي. ونروح لجديد الاغاني وهو ايضا احدى فقراتنا. طبعا هاي الاغنيه مال شيرين اللي انثبرت العالم بها الحمد لله هي راح نسمعها سوية احنا اليوم الثلاثاء وهي اصدارها الجديد وبعد عودتها بقوة ديو يجمعها مع محمد حماقي بعنوان بحرية. هاي الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي. ذولا ثلاثة من يجتمعون إذن الأغنية يقولوا خطرة جدا جدا.

وأيضا من جديد أغانينا بسام مهدي يما مية، كلمات محمود التركي، وألحان سيف الفارس.

طبعا من يمه يمه البسام ونختمها مسك مع محمد السالم ايضا يغني الامه ويريد منها تدعي له. اصدار جديد امي تدعي لي كلمات قصي عيسى والحان ثائر حازمه.

0: تعليقات حلوة.
1: إذن تعالوا ويانا خلينا نرجع نسولف ونسمع تعليقاتكم. وتعليقات اليوم جميلة لهذا اليوم, وأكيد من أبو شمس حسين الشافعي يقول صباحكم خير وعافية, صباح الورد عليك يا أبو شمس. وأيضا حوراد يقول صباحكم ورد بكل ألوانه وأحلى تحية صباحية وصباح العافية. ودزتنا وردات هواية ملونة تقول ذن الوردات لكم هدية بعيد الأضحى المبارك. وتقول أيضا صباحكم عسل يا عسل انتن زهورة وسمورة
0: حبيبتي حوراء.
1: وأيضا الباشا العراقي يقول اللي صبح أو الصباح هو منطلق لكل شيء جميل, فصباح الورد على عيونكم, صباح العافية عليكم وعلى عيونكم. يمكن أكو مش أيضا بعض التعليقات.
0: تعليق لطيبة تقول الله اليوم القيصر كذا مستهر اليوم ما أنام الظهر بس أسمع عشقي شبع. يلا لكم ساعة كاملة شمعوا بيها كذا مستهر بس يعني أنا أتمنى يعني كذا مستهر ساعة كاملة بعد ما حد يطلبه يعني في الأسبوع ولا هو راح يجينا عيدها ما راح شان
1: يعني كذا مستهر عند
0: أغنية عيد وحب هاي الليلة
1: عيد وحب وكل عام وانت حبيبتي
0: ايه.
1: فهواي عدى أغاني بالعيد إن شاء الله. أكيد إحنا كنا محبين كذا مستهر. أنت ما تحبي؟
0: لا
1: ما تحب سما.
0: أعتذر يعني أنا مو من الفريق يعني.
1: مخلد محمد هم يقول صباح الخير والعافية على أحلى إذاعة, صباح العافية عليك
0: الورد.
1: وصباح الورد على كل من يتابعنا وكل من يراسلنا وكل من ويانا في بثنا لهذا اليوم. نقولكم صباح الخير والعافية. يلا خلينا نرجع وياكم وفقراتنا الصباحية يا سمر.
0: طبعا عندنا فقرة ليش وليش, بس يعني شنو لازم نسمع رعد نروح له بعد الناصر. هذا نهدي لكل الناس المحبين لهذا الذوق العربي الأصيل العراقي الشعبي, ونرجع نشوف ليش ننام مرات بمكان عام.

0: مرات ندخل بسيارة أو نسافر بمكان معين أو ننام ببيت مو بيتنا فجأة نلقي نفسنا غافين أسرع حتى من ما ننام على سريرنا. والغريب بالموضوع طبعا اريد تحكي بهذا الموضوع اللي لقيته مذكور هنا انه مو دائما المكان المألوف يساعدنا ننام. مرات الدماغ مني يلقي مكان جديد يقل عند التشتت والروتين اللي معتاد عليه، بما معناه انه الاشعارات لا افكار مرتبطة بالغرفة ولا نفس الضغوط اليومية اللي دماغنا حافظها، لذلك راح يبدو الجسم يدخل بوضعية الاسترخاء المؤقت، وخصوصا إذا كنا تعبانين أو مرتاحين نفسيا بالمكان. بس شنو يا سمر، مو الكل يصير وياه هيك، أكو ناس يصير وياها العكس، دماغهم يظل بحالة مراقبة من مكان الغريب وما يرتاح بسهولة.
1: أي طبعا، لأن هذا المرات تنام مثلا في فندق تنامين بسرعة، مرات تظلين تتقلبين بفراشك هواية لفترات طويلة وساعات، تظلين تفكرين رغم أنت تعبانة ونعسانة، لأن النوم مو بس صعب، النوم مرات مرتبط بإحساس الأمان والراحة اللي موجودة بداخل عقولنا. وأكو ناس بالعافية عليهم، صلى على محمد وآل محمد، من ضمنهم يعني أستاذ زيكو، حتى لو احنا دنسولف قاعدين، احنا كنا مثلا باجتماع زيكو قال له اجا اشعار من الدماغ، قال له يلا حان وقت النوم، راسا داس الدقمة زيكو.
0: اكو ناس تنام بالسيارة، اول ما يصعد بالسيارة ينام.
1: اني اتعجب على ناس انتم ما قابلي يعني ينام بالسيارة. مرات اروح مثلا للامام القاهم نايمين.
0: انا يعني والله هذا موقف ما انسى، مرة نمشي بالسيارة وحجية كانت صعدة يمي، كانت تقول لي خالة قعدي، خالة خالة انت حلوة خاف عليك لا تنامين، عليك الله لا تنامين، والله كسا قلت عليك الله لا تنامين. قلت لا والله ما تدربي، يعني عندي جرس نصل البيت اصحصح رأسا اندل مكان بيتنا سبحان الله، يعني من تنامين حتى لو هاي تتنزلين مكان تريدين توصلين.
1: انت من هذا النوع يعني، يعني عادي تنامين بسيارة
0: الدقمة اذا تعبانة يعني،
1: انتو جماعة الدقمة.
0: انا اذا تعبانة اي والله انام بالسيارة يعني عادي، اخفى بسرعة الحمد لله.
1: ابدين عمر بحياتي يعني،
0: بس وديني مكان بأجواء نوم قبطي قينا غافية
1: جماعة تيكو. لا فعلا هي أكو ناس مجرد أنه بسرعة بس بغض النظر عن المكان عفراشهم بيتهم، بس هو عنده قابلية مجرد قال راح نام خلاص داس دقمة نام رأسا.
0: الله.
1: وطبعا هم ذولا دائما اللي ما أقول مرتاحين نفسيا، بس اللي عندهم قابلية أنه يسيطرون على أفيد، عندهم فن اللامبالاة جدا عالي. لكن الناس اللي مثل حالاتنا اللي معتمدين على سجلاتين المناومة للأطفال، الحمد لله والشكر دا يفيدنا، مردنا ذكرى يعني بالهواء ويعتبر دعاية وترويج، لكن خاصة احنا ستنعيش ضغط الامتحانات والقلق فما كنا
0: صحيح،
1: فما كنا.
0: إذن احنا نقول انه الشخص لازم مني يريد يشوف نفسه تعبان يروح للمكان اللي يرتاح بينا.
1: ايه
0: يعني لا تجي وين ما كانت نوم.
1: زين وذا رحنا المكان وما نبنى
0: نقعد نقلب بالبايد شو شو نسوي، نروح نطبخ لنا اكله، دائما بالليل واحد يجوع هم تصير بيك مو
1: فعلا. اي والله
0: يعني يقول ان السهر يعني يخلي الواحد يجوع.
1: اي قعدة الفجر يعني اكو عصافير بمأتي هيجي. فمصطفى القزويني حكيته قدامك قال ولا يهمكم اليوم الريوق علي.
0: نعم هو دائما الريوق عليه وما يقصر. إذن صباحكم عافية وخير وبركة وسعادة، تحياتنا لزميلتنا عذراء عفوا رنا محمد، يقول صباح الخير ومشتاقين وسلامي السمورة سيارة، تحياتنا إليك وصباح العافية عليك. ويلا خلي نروح الفقرة الثانية من فقرات

0: والله أنا شفت أتمنى تفتح الفيد وتسمع النقاش مالتنا أنا وأزهار يعني على المفاجآت وعلى الورد وآيفون 17 وفد مثقال ذهب هيجي يعني فد بما أنه الذهب الآيفون لابسته
1: عمي شكلك ما يهمني
0: بما أنه الذهب هسه مليون وعشرة بعدها معليك ما أدري
1: ف... لا نزل شوية
0: أزهار هيجي تحب مفاجآت
1: أي
0: فقلت سيارة. قلت لها خنحصل وردة هسه مثلاً إحنا خنحصل ورد خنحصل ريوقات مفاجأة مثلاً ها وبعدين نحصل ذن الآيفون
1: تحبين هاي مفاجآت؟
0: أنا يعني أبداً ما أحب المفاجآت
1: حتى هاي مفاجآت
0: ما أحب هيك مفاجآت يعني
1: أوكي ما أتحمل
0: يعني أنت وصلت مرحلة حتى يعني ذا هدية وبيها فلوس وهاي ما أحب تفاجئني يقول لي أكو فتشي راح يعني مهد لي الطريق
1: يعني انت مثلا طبعاً تنزلين بالباب تجي السيارة مزينة ويطوش السويتش مالتها
0: لا شوفي انت مو انت صاحبة يعني برنامج الأبراج تدرين العذراء ابدا ما عندها هذا النوع من الخيال
1: العذراء الخيال إذا على أدق التفاصيل بالضبط. إذا جابوا له هدية ومفاجأة سيارة جي كلاس وبيها شخطة يعوف الجي كلاس كله ويباع الشخطة بالسيارة
0: لا ما يباوع على الجي كلاس مين جبت هالفلوس
1: ودا أقول لو يباوع على شخطة بالسيارة لو يباوع على فشي ويعوف السالفة كلها ويروح على أدق التفاصيل
0: ما عنده هذا النوع من الخيال وما عنده هاي الجوانح حتى يطير بيها زين عنده هيك أشياء بسيطة يفكر بيها ما انتظر مفاجأة من أحد أنا الحمد لله أتعب على نفسي وأنا أشتري هدية لنفسي
1: لا لا لا
0: ولا العظيم
1: لا ما دام هيك شيء تستاهلين مفاجأة بالعيد
0: صدق يا الله موضوعنا هذا اليوم عن المفاجآت وأنا البارحة أمشي بشارع أربعة ألقى صلوات الزحام ما أدري مستلم الراتب لو يقولون السلم رايحين يسوون مفاجآت النسوان هم ما أدري خلينا نشوف وعاء الزميل فاروق الجمل ونشوف المفاجأة راح تكون للنسوان بالعيد لو راح تشترون هدوم لكم وموضوع نقاش عن المفاجآت
2: السلام عليكم
3: عليكم السلام يا حبيبي
2: برأيك هو الكل يحبون المفاجآت لو أكو ناس يضجون منها
3: لا لا أكيد أكو ناس يضجون من عندها
2: تم الناس يحبون المفاجأة لو يضجون منها
3: لا والله صراحة ضج منها ما
2: ليش
3: ما
2: يعني ذا المفاجأة بها آيفون 17 برو ماكس
3: لا لا ما, لا ما دور موبايلات
2: قطع راضي
3: قطع راضي
2: طبعا طمع أنت ترى استطلع من ذا والله زين شنو اللي يضوج من المفاجأة
3: مرات يعني بها هذا يعني مثلا مفاجأة لا هي يعني مفاجأة هي قلق هي المفاجأة يعني قلق يعني شيء يجيك مفاجأة هو يعني هو الموضوع هو كله يعني مقلق ما اعرف
2: لا تضوج حبيبي
3: ما ضايق
2: احنا نشكرك ان شاء الله ما حد يفاجئك
3: انا اشكرك حبيبي
2: شكرا جزيلا
3: وانت فاجئتني طبعا بالمناسبه سويت لقاء وياي شوف
2: شكرا جزيلا
3: حبيبي
2: السلام عليكم
3: وعليكم السلام
2: سؤال سريع هو صدق كلش سريع هالمره سؤال
3: نعم.
2: سؤالنا يقول الكل يحب المفاجآت لو كناس يضوجون من عندها
3: اكو ناس تضوج المفاجآت يعني اكو ناس تفهمها
2: انت من الناس اللي يضوجون المفاجأة ويحبوها
3: انا ما احب المفاجأة
2: ودا حسيتك هيك حسيتك كلش هادئ يعني
3: ما احب
2: يعني ما تتحمل حسك تخترع من المفاجأة
3: اي ما احب
2: زين شنو اللي دا يصير باعتبارك ان انت من الناس اللي ما يحبون المفاجآت شنو اللي يصير بحيث انه انت ما تحب المفاجآت يعني ليش ما تحبها
3: ما أدري ما أحب شيء يجي مفاجئ فجأة ما محاسب الحساب ببالي أحب كل شيء يكون منظم أنا عندي منظم عقلي وخايف
2: زين برأيك إذا شريكك يحب المفاجآت راح أنت اللي تكره المفاجآت راح تسويها لو لا
3: إذا شريك يحب المفاجأة يلا نحاول
2: تحاول أنا راح أحاول صارت ما صارت مشكلتك مو مشكلتي أحسك هيك يعني
3: إيه حاول يعني إذا هو كان مثلاً love of my life هو حب حياتي يعني لازم
2: تحاول يعني تضغط على نفسك
3: اي تخلى يعني الشيء
2: او يجوز تنظم وتسوي له بلان معين للمفاجاه
3: بالضبط اي ما اقدر اسويها
2: شكرا جزيلا
3: عفوا
2: السلام عليكم
4: وعليكم السلام
2: سؤال سريع
4: تفضل
2: الكل يحبون انه تصير مفاجآت لو مو الكل
4: لا حسب يعني اكو صنف يحبون واكو صنف لا
2: زين انت من الناس اللي يحبون انه يصير عندهم مفاجاه لو لا انا اضوج مفاجآت
4: حسب نوع المفاجاه يعني اذا مفاجاه مثلا راح تخوفني ما راح احبها بس اذا مفاجاه حلوه هديه او شيء
2: اي يعني نسالك مفاجآت انه مثلا عيد ميلاد
4: هيك هدايا حلوه
2: يعني مفاجاه هاي كلها مفاجآت
4: هيك مفاجآت حلوه
2: اي انت مع يعني انت المفاجآت الطبيعيه خلينا نقول
4: اي بس المفاجآت مثلا انه اذا شخص
2: اي شيء ضار انت ضد الموضوع هذا.
4: الضيوف الضيوف المفاجئين هم
2: هاي كنا نكره المفاجئ.
0: هذه المفاجئات من الاحلام تجي قبل بيوم.
2: ايه يعني انت هم تشوفي مفاجآت سابقة نوعا ما.
4: ايه بس يعني مو كلنا نتوقعهم لا.
2: شكرا جزيلا.
4: العفو.
2: السلام عليكم.
5: عليكم السلام. اهلا وسهلا.
2: عندي سؤال ممكن اسألك اياه؟
5: اي تفضل.
2: خلاص سؤالنا يقول انه الكل يحبون المفاجآت لو كناس تضوج من عدل.
5: لا مو الكل طبيعي.
2: زين انت من الناس اللي تضوج من المفاجآت لا تحبين احد يسويش مفاجأة؟
5: لا ما احب المفاجاه
2: نهائيا.
5: لا نهائيا.
2: زين ليش بتحبين واحد يسوي مفاجاه؟ ممكن يسوي شيء.
5: انا اتوقع بالاشياء قبل لا تحدث الصراحه.
2: انت يعني اصلا محترقه عندك مفاجآت.
5: انا اصلا عندي محترقه.
2: يعني انت مو بتحبي المفاجاه انت اصلا.
5: لا اصلا لا فاقده الامور قبل لا تجي قبل لا توصل.
2: زين هو هذا جديات يعني
5: الجديات؟
2: هذا لا لا الشعور حلو انه انت تعرفين المفاجاه قبل ما تصير لو لو تحسين انه فقدتي لذة انه
5: مو كل مو كل الاوقات اكو بعض الاوقات احب يعني اتوقع هاي الاشياء وتصير
2: ومرات تتمنين انه لو اي انا حدا بده يسوي
5: لك مفاجاه. اي والله انا هم صار عندي حادث قبل سنتين وهاي ما
2: ما كنت متوقعته.
5: ما كنت متوقعته.
2: فهيك مفاجاه ممكن
5: مو محببه اكيد.
2: انا اتمنى لك الصحه والعافيه وكل الشكر اللي انشارك وياي.
5: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
1: تقرير فاروق غير كل الموازين.
0: كنا نتوقع ان هواي ناس تحب المفاجآت بس يعني تشوفين عبالي بس اني ما احب المفاجآت.
1: طلعت هاي الناس كلها ما تحب المفاجآت.
0: شوفي هو هسه احنا لو نحكي بالمنطق اكثر الرجال ما يحبون المفاجآت.
1: ليش؟
0: ما اعرف. صح مصطفى
1: قزويني ما اعرف المفاجآت. لا لا
0: لا جد يعني مو احس لا يحب يسوي مفاجأة. والله ما يحب المفاجآت.
1: يعني المفاجأة فد هدية فد شي حلو
0: ما يحبوني
1: فد موقف لطيف فد شي سوى واحد على مودك يفاجئك بي.
0: ماكو ما عندهم هيك. يقول لك اعطيني مثلا الفلوس انا اروح اشتري. لا تشتري اللي انت مثلا على ذوقك.
1: لا لا لا
0: والله
1: لا
0: جد
1: لا لا.
0: بصورة عامة لكن النساء يموتن على المفاجآت ما عدا يعني الحمد لله والشكر.
1: يعتمن ياها صنف
0: ما ادري
1: ما بين بين.
0: اروح وياهم لان شوفي انت من تصير عندك فد ليك بالمفاجأة مرة مرة
1: صار عندك مفاجأة يعني أو فت شيء
0: أو كاما يفاجئون بعيد ميلاد آخر شيء يعني قمت أحلفهم من لحد يسوي المفاجأة ولا يحتفل بعيد ميلاد ويجيبوا لي هدية لأن دائما وراها أنا أتأذى فصار شايف عندك فد ردة فعل إنه كل ما تتفاجئين كل ما تفرحين صار فت شيء فما هذا تزرين يعني.
1: صح أكيد
0: صار ويا الكون إيه طاقة جذب خلاص خلونا هيك هدوء مرتاحين. أنا أسوي لكم مفاجآت
1: وفرحين. أحب المفاجآت
0: ايفون 17.
1: احب المفاجآت وحتى لو كانت بسيطه لو شيء بس احسها بتطفي.
0: بس شوفي هو يعني اذا الموضوع بيجي كلاس مثل ما ذكرتي عادي يعني اتقبل الموضوع اتحمله يعني. طبعا هواتفنا اللي يحب يشاركنا 07835 6 6 6 7 ونفس الرقم آسيا 07735 6 6 6 ويا 6 7 وأكيد هسه الموجود ويانا سواق تاكسي الموظفين اللي طالع عند الشغل يقدر يشوف الأرقام ويتصل بينا. أي بس هم أكو سيارات بالشارع
1: أمثالنا طالعين لشغلهم.
0: يعني الله يديم الخير والعافية الناس تطلع تتسوق اللي عنده وظيفة الصحة البلدية الشرطة كلهم موجودين الله يبارك بيهم وأيامهم سعيدة اللي هم دائما بالعطل بالإجايز هم دائما موجودين ويدامون حتى ما عندهم إجازة. فنقول لكم أنتوا الخير لهذا البلد والله يقويكم وإن شاء الله يعني بلكة فد عيدية فد هدية حلوة
1: احنا ردنا مفاجئ اتصال مفاجئ.
0: اتصال مفاجئ.
1: اي خلينا نشوف من راح يتصل بينا.
0: يلا من راح يتصل بينا ونشوف اتصالاتكم. انا كلش مشتاقه لكم. ابو شمس علي الجنابي مستمعينا الدائمين اتصلوا بينا شاركونا يشوفون حضروا مفاجاه للعيد. لا لا للمره
1: المره للجهال
0: والله ينقلب العيد عليكم عسل. ما يجيب للمره طاكم رواتب قبل العيد رتبوا وضعهم بعد شو تريدون ما عندك عذر.

0: صباح العافية والخير والسعادة، صباح المفاجآت الحلوة، ويانا اتصال من أمجد. ألو ألو يا أمجد، صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: شلون الصحة؟
0: يا هلا، حياك الله.
1: كل عام وانتم بخير.
0: صحة انت بألف خير، الصحة والسلامة للجميع.
1: أمان إن شاء الله.
0: أمانينا وأمانيك إن شاء الله.
1: الله يخليكم، الله يحفظكم. طبعا راكين نفس كل سنة مال العيد، هاي العالم تطلع تتوضع تتسوق وترجع.
2: بس لحظة، هذا الصوت أنا سامعته، هو أمجد نفسه لو مغير شو اسمه موسى؟
1: نعم.
2: هو ذا أبو علي لو مغير مسوي اسم وهمي؟
1: أني؟
2: إيه؟
1: يعني شلون ما درتين؟
2: صوتك أنا سامعته، أبو علي أنت لو غيرك؟
1: لا لا لا، أمجد أنا، أمجد الجناوي.
2: حياك الله، منورنا، تشبه صوت مستمعنا أبو علي. نورت يا أمجد.
1: الله يخليكم، الله يحفظكم.
2: استلمت راتب؟
1: والله أنا لا من الرواتب ولا أبد.
2: معتمد على نفسك؟
1: أي والله، على التاكسي، على باب الله. بس عندنا هاي بلي ودولة دمرنا منها خصوصي، والتطبيقات هاي التطبيقات اللي سقطتنا. أي والله، ريتكم تشوفونا صورة حل، بلكة الله يخلصنا من هالتطبيقات هاي اللي دمرتنا. والله احنا عيشتنا بس هي على هاي. يا تعال تعال،
2: ما اعرف والله يعني شلون اشوف لك صورة حال. هم كلهم هم على باب الله، لكن انا اتمنى هو يقول لك الرزق على رب العالمين، ما له دخل تطبيق او مو تطبيق. حياك الله يا عمجد.
0: زعل عمجد، زعل
2: باش ما ادري.
0: صراحه يعني احنا ولو هو مو بصدد هذا الموضوع، لكن احنا اليوم كل شخص من حقه يبحث عن عمل. فاليوم تعددت فرص العمل يا سمر، اذا تلاحظين اليوم اكو شغلات اشكال الوان، فهاي التطبيقات يعني هم ايضا تساعد ناس، انه اسعارها رخيصه مرات تكون، مرات تكون خدمتها، فانت تقدر تشترك بالتطبيق يعني اذا تشوف انه نفسك مدى تقدر توفي او مدى تقدر تحصل اجور، اشترك بالتطبيق وتقدر تشتغل على معارفك او شيء. يعني انت اوجد لنفسك صيغه حل،
2: يعني انا اكثر
0: انت لا تنتظر واحد يشوف لك حل،
2: هم ما عندهم شغل. يعني انا اشوف يعني ذاك اللي مركبت ويا ولد بالهم على التطبيق خطيه، يعني هم ما موظف هو، وهم يعني كانه شلون دوام حكومي بالشركه يداوم ويعتمد على هاي شغله. الشغله الثانيه امجد، والكلام مو عليك، لكن انت ما تتخيل احنا كنساء الاشياء اللي شفناها من وراء التاكسي ومن وراء العبريه، فخلتنا ما دا احكي عليك عذرا المحترمين جميعا اصحاب التاكسي، لكن القليل والفئه القليله اللي اساءت لهذه المنه خلتنا ما نامن الا نركب تطبيق. التطبيق يطش العنوان والتفاصيل والاسم والرقم، حتى اذا تقدرين تشتكين انت عندك كل التفاصيل مال ابو التاكسي. فعذرا لك هذا الموضوع. يلا شويه يعني
0: نروح لابو شمس.
2: يلا ابو شمس.
3: ألو، صباح الخير.
0: صباح العافية.
3: صباح الخير عليكم وعلى جميع كادر إذاعة المستقبل، على جميع المستمعين، وأيامكم سعيدة بحق محمد.
0: هلا يا هلا بابو شمس، وأيامك سعيدة، وصباح العافية، صباح الورد، صباح الشغلات الحلوة.
3: أنا لا أقول واحد عجيب، لأن في علم مكلفات.
2: لا عاد شو تريد؟
3: والله وصلت على جبل الأزمة راحتك.
2: هاي حلوة. على جبل أزمير نروح ندعي لكم هناك.
3: بس يمانية هذا جبل أزمير حلو.
2: أقول لك اليوم يقول لك شقلاوة يراد لك 10 ساعات، يلا توصل.
3: أسان شايف الشقلاوة البقلاوة الله وكل شيء بالحلة وبالتراب.
2: يلا هم يخاف هم الحلوة حلوة صايرة شوية. ها والله شانك أبو شمس، مشتاقي لكم والله جميعا. حياك الله عيوني. انت شلونك؟
3: عوده ميمونه ان شاء الله ونجاح دائم ان شاء الله بحق محمد وعلى محمد كان ان شاء الله دائما.
2: تسلم. قل لي ايش حضرت مفاجاه ما حضرت لمشمس؟ رتبت وضعك امورك؟
3: حضر مفاجاه لمن؟
2: لمشمس طبعا.
0: لمن؟ استغرب.
3: هدومه بالجنطه ما تدري بين بالبيت، انا راح اخذها من ورا البيت واطلع واتفاجئ بها بالشمال.
0: لا لا لا لا، هاي مفاجأتي مو حلوة.
3: الله شاهد، إذا ما سويتك شيء ما عرفت عنك.
0: إن شاء الله يسمعوك يا رب وتنخرب المفاجأة.
2: لا احنا نقول لك روح بس حصل موافقات هناك.
3: أحلى شيء أنت من الجديد روح، مو روح
2: والله روح بس حصل موافقة، لأن راح تطلع من خشمك بعدين.
3: منين حصل الموافقة؟ صدق تحصيل بلا
2: لا عاد شنو هناك مو يقول لك
0: موقف ابو شمس
2: هناك مو عندك دخوليه بالسيطره مال اربيل هنا هماتين خروجيه من
3: القامه اكون اصور فيها الاقامه جاهزه حد بالسياره قبل تمام رحت انا قبل فتره
2: عندها
3: موافقه واذا قلت لها حتى الفيش مال السياره تاخذه ما تنطينيها
2: تدرين هو ليش ما يريد يقول لها حتى ما يتشلبون بي
0: ايوه حتى الفلوس ياخذ
2: كلهم راحته هناك ايه
0: ابو الشمس ذكرتني بموقف انا ابويا مره راد يسافر جمع اغراضه وهاي وين خلاهم برا بحيث ما حد يندل امي بصت فده تشتغل بالحديقه يعني وكان تلقيهم از صار ذكرتني انحرم الروحة تاخر على الطياره تاجل على ثاني يوم راحت فلوسك يا صابر
2: هاي تدري ايش
3: انا مو خارج العراق داخل العراق علما انا بعد
2: مو هاي تدري ايش اسوي له
3: تصير هاي طياره انت معلق بين السما والجاع وما جاي لاهلك لا صعبه
2: لا تدري ايش اسوي له اخذ جوزدانه وعف وضعيته جنته بالحديقه وضعيته وهاي اقول له هاي جنتك وهذا مكانك ابقى هنا
3: الله اي والله وروح كل شيء ماكو فلاته وجعره
2: بالحديقه تبقى
3: ومحمد شوف نوبات اذا واحد يصمم على شيء حتى لو ياخذ فلوسه من عنده الله شاهد انا اكثر من مره صايره فيها اتدين فلوس وامشي
2: يا
3: والله العظيم
0: زين عندك مكان تدايم عنده
3: لا مو بس هذا الله وكيل الماستر موجود عم ابو المكتب انطيني فلوس راتبي وهذا من تستلم اخذ
0: الله
2: راح تدعينا سفره سعيده ان شاء الله
3: بالصميم
0: عافيه
2: اذا راح تدعينا ونتمنى لك سفره سعيده تقضي وقت حلو وعيدك مبارك كيفك ادعينا وياك
0: حياك الله ابو شمس العزيز
3: كل عام وانتم بالف خير
0: انتم بالف خير ان شاء الله حياك الله حياك الله دول عمرك حياك الله وعدنا اتصال اخر تاخرنا عليه نعتذر على التاخير الو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
4: شلون الست شلون صح؟
0: حياك الله من ويانا؟
4: الله يسلمك وياك أحمد أبو كرام.
0: حياك الله أحمد.
4: الله يسلمك ست أريد على هذا الولية قضية أمجد الخابة. أنتوا ما عرفتوا قصده هو مو قصده على مود التطبيقات التطبيق مثلا هسه إحنا بدون أسماء أي تطبيق هسه موجود هو أنت أبو التطبيق من الطوق الإجازة هو المفروض حتى من الدولة أنت شغل صفرة لأن أبو الصفرة عدى هيئة والعدى والعفو وعدى غرامات وكل شيء عليها أبو الصفرة وهي الدولة مخصصتها الصفرة أجرة أنت من تجي بالخصوص ودا تشتغل وياي هسه أنا هم أشتغل تاكسي وأنا رجال هم صاحب عيال ومؤجر أنت من دا يطوق حتى الموظف من دا يطيق أطلع من دا يطيق أطلع ليش دا تشتغلك
2: نعم
4: صح لو غلط يعني هو من هذا الباب الولد أمجد الله يحفظه إن شاء الله ويرزق رجاء الحبيب محمد يرزق أمك محمد
2: يرزقكم والله يعني يرزقكم حتى من هذا جميعا
4: حتى هذا الموضوع أنا واحد من الناس عاني من عنده وذاك اليوم البرنامج جاي العفو مال وقفة مروري أنا هم خابرت برنامجكم الكريم أنا مستمع يعني قديم لكم القناة المستقبل
0: شرفنا على راسنا
4: الله يسلمك ست بس والله عظيم موضوع الخصوصي وحتى يعني أنا البارحة مرة قدامي أنت شلون تأجرين خصوصي أنا موجود اسمي وموجود رقمي وموجود رقم سيارتي كله بالهيئة انت بالخصوص شو تعرفين من عند مين
2: زين سؤال
0: هاي معلومه ما حد يعرفها قليل يعرفها
2: انا هسه انا اول مره ادري انه الخصوصي يسجل بالهيئه يعني هسه اي واحد عنده سياره صفراء مسجل هو بالهيئه واسمه موجود
4: اي لا شلون ست هاي هيئه وصل خاطه وبعد كل شهر نروح نطي 3000 ونجدد الخاط شلون لا
2: حلو يعني هاي معلومة حلوة حتى الناس تكون على بينة ودراية إيه أنا يعني
4: حتى أرجو من الناس إيه؟ أرجو من الناس الطيبة تنصف أبو الصفرة لأن أبو المرور ما ناصفه العالم كلهم حاربه أبو الصفرة هسه طب السوق يطلعك ما تخلي أي مكان ما يطلعك يعني ما سبحان الله هو حرب بالشغل وهو هذا جهاد والحمد لله على هذا الجهاد بس يعني احنا كما نقول يعني
2: تسألني
4: الموظفين والمنتسبين كلكم قوتنا وإنما أنتوا من يطوكم إجازة هسه جمعة وسبت أمانة الله أريد أتمنى أنا واحد ضابط مرور أو منتسب يصعد وياي خلي يجي وياي جمعة وسبت أو ورا الدوام يومية وخلي يشوف العجائب والغرائب والله أنت من مشتري لك سيارة بأربع دفاتر وبثلاث دفاتر جاي تشتغل وياي أنا سيارتي 50 ورقة يعني صدقك شديد
0: مرات واحد يحتاج ترى، انت لا تنظر لها 4 دفاتر والخمس دفاتر، يعني مرات الشخص يكون حاجته كثيرة، مرات مضطر، اكو ناس لا ما مضطرة، اكو ناس ما مضطرة، اكو ناس لا والله مضطرة تشتغل. لذلك
2: بس هو قانون، يعني هو قانون أسهار، والقانون
4: حلو انه
2: التاكسي، التاكسي لازم سفرة.
4: ابو الخصوصي، ابو الخصوصي اذا يشتغل عليه غرامة وحجز، بس ما حد مطبقه.
2: اذا شنو، اذا هذا الموضوع مو صحيح، اذا هذا الموضوع خاطئ، انه اللي يريد يشتغل تاكسي لازم سفرة.
4: قلت الكلام انا، هذا كلامي لوزارة النقل، انت من بيت اجازة لابو شركة فلانة وفلانة، ما يصير اجيب اسمها هاي قناة الموقرة، زين انت هذا بالشركة من تطي تطي تطي اجازة اشرط عليه، اكو ابو صفرة هسه احنا تقريبا ذاك اليوم طلعوا اكو واحد متابع حتى هسه احنا سيارات الصفر تقريبا 5 مليون 6 مليون سيارة بالعراق كله، زين يعني هم هلت الهلة بينا، هلت الهلة باب الصفرة، يعني احنا ورانا ايجار ورانا حليب ورانا امور،
2: وان شاء الله اذا بيوم بيوم البرنامج وقفة مرورية هم اتصل ب
4: لا ان شاء الله
2: امين زاهر، واكد هذا الموضوع مرة ثانية، هو رجل يعني
4: على
2: رجل
4: متأكد خطية هذا الولد باش صحيح. انا اقول لك هسه مو هاي اليوم عطلته، هسه الدولة عطت عطلة اليوم عرفات، وهاي 4 ايام العيد ان شاء الله عطلة خير وعيد خير على أمة محمد، أجمعين إن شاء الله. بس
2: هسه
4: تروحين ما راح يقعدون ببيوتهم، تلقيهم رايحين بالشارع ياخذون الشارع عرض وطول بعد.
2: الرزق على الله، الله يرزقكم يا رب إن شاء الله. يلا الله يرزقكم يا رب ويفرحكم، شكرا لك نورتنا عيون. لا بالعكس بالعكس نورتنا،
0: حياك الله حياك الله يا أخونا العزيز. ويا اتصال من علي، ألو.
5: ألو صباح الخير.
0: صباح العافية، حياك الله يا علي.
5: كادوا مستمعينكم إن شاء الله
0: يا هلا، وانت بألف خير، صحة وسلامة علينا وعليك
5: جميع العراقيين إن شاء الله،
0: علينا وعليك، حياك الله وصباح العافية على عيونك.
5: على إن شاء الله، أولا إحنا نحييكم على هالمواضيع حقيقة،
0: الله يحييك.
5: واليوم برنامجكم مو فقط في محافظة بابل، إحنا اليوم بالنجف لا، أكون مقبولية وأكون استماع لهذا البرنامج.
0: نعم إحنا يشرفنا هذا الشيء أكيد،
5: اللي ذاع بصورة عامة حقيقة
0: يشرفنا أكيد متابعتكم لنا وتواصلكم ويانا، وإن شاء الله يكون عند حسن ظنكم دائما.
5: الموضوع اللي ذكرتي هي المفاجأة، بعض الأحيان تكون سلبية وتكون إيجابية.
0: هم أحد مسوي لك مفاجأة؟
5: والله ما، أنا مرات يعني أكو مفاجأة، يعني نقول مثلا تأدي إلى الصدمة، بس هي تعرفين اليوم الوضع، يعني الوضع العام هو اللي يأثر في هذا الجانب.
0: أكيد الوضع يأثر، لكن احنا نقول انه المفاجأة مرات يعني قصدك انه تؤدي الى الصدمة، وهذه هي اللي غير مرحب بيها، لان هيك مفاجأة مرات فعلا تؤدي الى تسوي لك مشاكل صحية، صحيح. فإذا انت من الناس اللي ما يحبون المفاجآت نقدر نقول؟
5: والله انا يعني شوفوا مرات يعني على حتى التليفون من تصل بيه واحد، يعني ظل عندي شلون شلون خوفه،
2: خايف لازم قلبه
5: ما صدمات،
0: خاف يجيني اتصال مفاجئ.
5: اي يعني على اغلب الاتصالات مفاجئ، فلان توفى كذا ما ادري شنو، يعني الله عافاك.
0: زين علي، انت هم مره شايف مرات من تقعد متري احد يتصل عليك او عندك شغل، يمكن واحد صار له 5 سنين ما متصل عليك يتذكرك ويتصل عليك، بحيث فجأة تلقي موبايلك ماك واحد ما اتصل عليك.
5: أكيد أكيد هالحالة،
0: يعني هاي الحالة يعني ماكو، أنت من ما تريد أحد يتصل تحس موبايلك يصير بدالة،
5: وبعض الاتصالات يا ما لها معنى،
0: عافية تسوي لك مشاكل. مثلا واحدة متعرف عليها قبل 3 سنين وانت قاعد يم زوجتك تدق عليك.
2: الله شرنا سلام.
5: أنا
0: شوفي رفاق
5: عندنا
2: خطة بهذا
5: الجانب،
2: أشكو
5: عندنا خطة. لا عندنا عدة طرق يعني،
0: والله شلون تتلافى الموقف.
5: لا عندنا واحد حيل شرعية،
0: فتحي حاكية خل تسمعي أنا ايش عندي، هذا من هو الرقم الدق علي،
5: بس هو ما أعرف هذا اللي يعني الشكل عند النساء حقيقة بعض الأحيان يكون يعني زايد عن اللزوم للأسف،
0: غير من وراكم بعد عن اللزوم. الله يبعد عنك المفاجآت السيئة يا علي، ونورتنا وتحياتنا لكل أهل النجف جميعا. عيوني صباح الورد، عيوني حياك علي الجنابي أبو حسين.
6: صباح الخير،
0: صباح الورد،
6: صباح إن شاء الله علينا وعليكم وعلى كل مستمعين إذاعة المستقبل. أستاذ مصطفى
7: في التزهار في السمر كل الأخوات العزيزات ضمن المستقبل
2: في دول عينك. صباح ورد والعافية عليك يا علي.
7: الله يحفظكم ست رحم الله والديك.
2: أنت علي مليان مفاجآت
7: والله المفاجآت روح الواد بالقصة هي والله كريم.
2: بس سد لي الإذاعة سبيكر سده. اي والله
7: عيني
2: السبيكر سده دين يرجع صوتي علي. شلونك علي؟
7: سديته الحمد لله.
2: اي احكي لي فديوم مفاجأة سويتها وردت عليك رد عكسي يعني ما كنت متوقعها هيك.
7: والله ما ذكر اي مفاجأة ما ذكر الحمد لله والشكران تجيني بدون مفاجآت.
2: شلون يعني؟
0: يعني هي المفاجأة تصير بي مو يسويها بدون استعداد.
7: مفاجآت هي تجي الحمد لله والشكر ماشي عدل ان شاء الله.
2: ها حلو زين انت ساكم مفاجأة بالعيد لما حسين لا لو هيك يابسه
7: دخل اخلص منها وبعدين عودة للمفاجأة بس دخل اخلص منها.
2: هو تشلون تخلص منها؟ جيب لك هدية فتشي مفاجأة وفضها.
7: اكو هسه والله اكو مفاجآت حلوه هسه يعني هديه لها راح اجيب لها. اكو هيك شلون مال يعني فتشي تخلي بيه الموبايل بس هذا اشتريه شلون يعني العمل مالته
2: ايه
7: هو حديد تشكله بالبلك وتشغل الكهرباء هاي كلش يعني حلو.
2: قصدك شاحن يشحن
0: لا الموبايل؟ قصدك تموت تموت النت تموت دقش حديد تشكل بكهرباء موبايل.
2: يعني انت هسه تحكي مسيطر ما
7: والله وتخلص منها بالعيد هاي احلى مفاجاه.
2: جيت بصدقت انت
0: هسه والله هسه يروح والله عزيز
2: هيك بس اذا موجوده يمك يقوم يرتف رجيف لا يغرك مو بالله.
0: اي والله صدق
7: ان شاء الله ان شاء الله يا رب نتمنى لكم الخير
2: في دول عينك انتوا الخير
0: واحنا نتمنى لك تلقف وان شاء الله يجيك وتجيك هديه مثل هديه تريد تجيبها
7: ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله يا ربي نتمنى لكم هذا العيد عيد مبارك
2: امين
0: علينا وعلي
7: عليكم وعلى عوائلكم وعلى كل الموجودين ضمن الاذاعه وتحياتنا للاخوه الاعزاء طبعا اللي الحقيقه من خلالكم انتم من خلال اذاعه المستقبل اللي تعرفنا عليهم احنا ما شايفينهم انا سو واحد الناس ما شايفهم ولكن هم أصدقائي صاروا على الفيس وأكو مراسلات بيناتنا أني والأخ أبو شمس
2: جبت لك قميص لا لا بس قولي جبت لك قميص لأبو شمس
7: لا والله العظيم لحد الآن أطلبه مو قرر أجيب لك وهاي وحين البن حسين طلع كذاب. والله أبو شمس أنا من خلال إذاعة المستقبل أناشد ب أن تجيب القميص اللي وعدتني به وإذا ما تجيب راح أظل أسألك كذاب من لا أنا بالحياة. أنت سويتي شو طنتينا معودة بالقميص وأنا ناسي والله العظيم.
2: لا يجوز راح يسوي لك مفاجأة انتظر تصبر
7: انتظر. أنا شكرا منه والله العظيم ذاك اليوم طالبنا أنا وست عزيز
2: إيه؟
7: ناشدنا مناشدة عبر الإذاعة والدنيا العالم كله يسمع قلنا له جيب ريوك للإذاعة ها ايه هسه ما ادري شنو هذه وتيها علينا وراح.
2: لا لا هو شوف راح يروح للسليمانية ويجيب يجوز يجيب لك
7: من هنا للسليمانية هو هنا لك في المواصل وين السليمانية يكذب عليكم هذا
2: يا يا يا يا يا
7: والله السليمانية
2: حياتنا لك يا علي.
7: هي مش اللي يطلع الباب ما تخلي يطلع ترى هاي هيك هاي باخه قدامكم اني واني
2: حق الرد مكفول يا مبو شمس تحياتنا لك يا علي.
7: أكبر شر
2: إيه
7: بس يعني انقطع الاتصال
2: إيه
7: قبل كم يوم أنا حكيت ما أدري على أبو شمس ما أدري شنو فطيبة حكت علي قالت ما أدري قالت عليه فأنا عود ضميت فطيبة أريد أتعارك وياها
2: إيه وهو ستريد تطلعها
7: طيبة طلعت لقاء قبل لا أنا أتصل يعني أنا متحضر أنت تعارك يا طيبة
2: إيه بس طلعت حرمها
7: إيه فش قالت مدري شكت قالت لها ست أسرع قالت لها وهسه شنو ما قالت لها والله أنا أقعد الصبح وما أدري شنو أروح هيك وأتريق وهاي وبعدين أروح للجيم أنا من سمعت بيها جيم راسين بطلت
0: قلت هاي راح تجيني
7: قلت عمي هاي من طول تروح الصبح للجيم أنا وين الجيم أنا استرشي هالقد ترجع أنا بوقف قاعد لبقى بطلت بعد ما حكيت وياها.
0: والله عمنا زين
7: تحيات ابو شمس والاخت العزيزه طيبه والدكتور محمد وكل المستمعين.
2: والله سوالفك حلوه يا علي شكرا لك لاتصالك. الله يديمك وحفظك ونروح للبصره واهل البصره واتصال.
8: الو، صباح الخير والعافية والمحبة والبريد.
0: صباح الخير يا حيدر.
8: ألف تحية للتزهرة الطيبة، شبار إن شاء الله بخير.
0: يا هلا حياك الله، صباح العافية عليك.
8: الله يخلي ست سهر الكندي، ألف تحية ليك وتحياتنا لست مريم الطيبة.
0: ويانا سمر أيضا زميلتنا، وحياك الله يا حيدر، صباح العافية على عيونك.
8: الله يخليك يوم ست سمر اليوم، ألف تحية.
2: نسيتوني حقهم، نسيتوني والله العظيم.
8: ان شاء الله ما نساكم بالقلب، يعني
0: بدول قلبك. حياك الله حيدر، شنو رايك بالمفاجآت؟
8: والله المفاجآت صراحه حلوه، يعني انسان يعني مثلا يفاجئك ويوجهك مثلا هديه او شغله حلوين. هذا برايي انا يعني.
0: زين، تحب المفاجآت لو ما تحبها؟
8: لا لا، احب المفاجآت. نعم.
0: حلو، يلا لك من عندنا مفاجأة، فاصل، هدية من المخرج بعد ما نكمل هذه الفقرة.
8: نعم، تحية لك.
0: حياك الله حيدر،
8: وتحياتنا ستترى على التحية دائما، يعني
0: تحياتنا للكل وتحيات الكل لك،
8: وتحيات المخرج الجميل استاذ مصطفى، دائما يسعدني هاي طلعة صباحية. ألف تحية لكم جميعا،
0: وألف تحية لك، وصباح العافية عليك وعلى كل أهلنا بالبصرة. شكرا لك، شكرا لاتصالك. يا هلا،
2: حياك الله. رحت للبصرة. ألو،
0: ويانا عبد الحي. ألو،
2: ونعوف البصرة نروح النينوى. أيوة. ألو الله. يمكن انقطع الاتصال صح؟ بعيد. بس نروح نروح لمصطفى الفاصل.
0: خلنا في الفاصل، يلا نرجع. يلا فاصل.

0: اتصال. الو صباح الخير.
1: صباح الخير. انا ابو شمس مره ثانيه على الجنابي.
0: اي يلا
1: اذا ما صارت لك صوره بكدك انا خليت قلبك يفور كل شيء ما اعرف وكان ما واصل لك تفين وقميص ما تشوفه بحياتك وحق علي بن ابي طالب.
0: لا لا مو انت حلفت له بالحسين.
1: لا وحق رب الحسين مو انا عمدك المره بني هاي طلعت شيرين قالت انا اشتري
0: ماركه
1: ورقتين وبثلاثه ايه ايه. يلا هو قب علي بني انا شو العلاقه
0: بس هو مو قب علي بني انت قهرت عليه فقلت له انا راح اجيب
1: لا
0: لك.
1: انا قلت اشتري من الباله عمي انا مو ماركات. قلت لهم عمي انا ما اشتري ماركه انت ايه. على الجنابي من تقول لهم لا تشوف المواصل صدق تحت انت وقفت خلينا
0: زين
1: هو
0: هو حكى عليك
2: تعيفك من تشوف المواصل خلي القميص شلون سالفه القميص
1: عيف القميص بالقميص بعد خلي انساه
0: زين هو يقول ابو شمسي خاف من مرته انت شو تقول له المفروض ترد يقول ابو شمسي خاف من مرته انت المفروض هسه ترد عليه
1: حتى انا ما خالف اخاف من مرته انا مو راح اكو دليل واخذ صور له ولا
0: اي
1: رحم الله امك وابوك ورا العيد
0: اي
1: حديثين على الواتساب الاستاذ مصطفى
0: يلا ها هي
1: وهو هم راح يدزلها على على المازنجر
0: ونوثق احنا للمستمعين
1: انت تقول لي كيف المواصل سدوا كان وداخل السيمانيه وجيب الازمار وودك حتى للدنيا كلها انا هلمك على الجنابي
0: وعلقت على الجنابي وابو شمس ونشوف نتيجة
2: مستمعين
0: نتيجة المباراة
2: بيناتهم في الدروع حلوة
0: لا نشوف احنا نتيجة المباراة بنهاية العيد
1: طلع الفتافة قميص ما اجيب لي قلت لك عرفها رقم خالي من البالة انا ما اشتري الماركة يا معود
0: نورت ابو شمس اذا رحت سفرة سعيدة نتمنى لك عيوني بس اذا ابو شمس راح سفره يعني حال راح يضوج علي الجنابي لان راح يصير صدق يلا عبد الحي شلونك
3: صباح الخير
0: صباح الورد
2: صباح النور
3: صباح العسل والياسمين صباح من سنين ومن اربيل من موصل ومن ربيعين الى بغداد الى اذاعتكم الحلو
0: حي الله والنعم منكم وكل اهلنا بالموصل ونينوى
3: سهلين وقرى الشبكيه ناحيه برطل
0: حياكم الله
2: يا هلا يا هلا بيكم حياكم اهلنا بنينا
3: واصلي انت حياكم الله
0: انت مليح مليح
3: انا مليح انا مليح
0: اه ان شاء الله دوم
3: راح اوجه رساله للشعب العراقي
0: يا الله
3: ليش انتم لما من موصل من بغداد تيجون على الشمال تخافون من المرور بس المرور مالكم ببغداد وموصل ما تخافون من عندهم انا اعلامي إذا وجه احترام الطريق ليش تخافون أنا لما أطلع على الأربيل يشوفون مرور يقول يا بطلع من هنا والبابا حبيبي احترام لكم ترى نفس المرور نفس الأوادف كله إذا تحترمون هذا احترموا هذا كم رحمة على أوادفهم
0: ها قصدك يخافون من مرور أربيل ما يخافون من مرور الموصل
3: يخافون من مرور سهلنا وما يخافون من مرور موصل ليش يابا ليش عم يشوفهم عين الحمراء
0: لا هو احنا اصلا مبدأ الخوف هذا من ريده اصلا هم مو عفاريت مثلا تحياتنا لهم حتى واحد يخاف لكن هو احتراما لهم الاحترام هو
3: ايه لا اخت الغالية مرحب عليك انا لو بيد هسه ايه؟ بالموصل بغداد شحاطة احترامك بشحاطة انه لما يسوق السيارة كل حزام اكسيت الموصل وبغداد قسم منهم ما يشدون الحزام بس سألنا واربين
0: ودعتك احنا حتى هنا ما حد يشد
2: احنا بالحله يعني والله العظيم بغداد للعلم يا
0: حتى هنا احنا بالحله واهل الحله ما نشد حزام
3: اني اي والله طبقون قانون كل مكان
0: ان شاء الله
3: كل مكان
0: ان شاء الله هذا يحتاج لفد 10 سنين ضوئيه يا عبد الحي حتى يطبق هذا القانون ونصير مثلكم يعني نقوم احنا نمشي بالشارع مالتنا اجل الاذاعه اشد حزام
3: حتى انا ربعت البردي كل شغله واني ما شاء الله والله اني صار ترد مال علاقاني مثل كاظم ساهر
2: ليه شون
3: عندي جماهير قويه عندي ربعت شوف كل من يقول عبد الحي وعبد الحي يطلقون صوره وياي انا ما احب نفسي بس شوفوا تيك توك شوفوا تيك توك مال شوفوا تيك توك مو ادور خراسكم انا احترام لمصطفى احترام لمديركم
0: فديت ان شاء الله في اليوم نشوفك وناخذ صوره وياك انا واسهر وحده منا وحده
3: الواه والله تاخذ صور والله تاخذ صور يا شوف تشيلون ترند والله تاخذ صور يا ترند
2: يقول لي صور يا ترند
0: صارت ترند نورت عبد الحي تحياتنا لكم وكل اهلنا شنو سوالفك الحلوه تحياتنا لك عيوني نورت
3: الله مع
0: عيون
3: شيء.
0: قول قول ما حد يسمع. سد ذانك مصطفى اطلع من الاستوديو.
4: ها شنو ها؟ لا شوف ما اقول شان ما حب المفاجات.
2: خوش قال النشي هذا السرخه طير طبعا.

0: وإلى فقرة أخبار المستقبل، ونبدأ مع أول خبر نحو آفاق عالمية. كلية التمريض جامعة المستقبل تعزز شراكتها الدولية مع كلية التمريض بجامعة المنصورة المصرية.
1: تنفيذا لرؤية جامعة المستقبل في الانفتاح على المؤسسة الأكاديمية العربية الرصينة، عقد اجتماع إلكتروني موسع بين كلية التمريض في جامعة المستقبل وكلية التمريض في جامعة المنصورة في مصر لبحث سبل التعاون العلمي والتبادل الأكاديمي. شهد الاجتماع حضور رفيع المستوى من عمادة الكليتين ورؤساء الأقسام ووكلائها من الجانبين، حيث تم التركيز على رسم خريطة الطريق لتعاون مستدام يخدم الطلبة والمسيرة البحثية. الأستاذ الدكتور قحطان هادي حسين عميد الكلية، والأستاذ المساعد الدكتور رواء ماجد محمد معاون العميد، والأستاذ الدكتور سعدية هادي حميد التدريسية في الكلية، فيما ضم وفد جامعة المنصورة نخبة من القامات الأكاديمية، الأستاذ الدكتور عبير محمد زكريا أستاذة إدارة التمريض وعميد الكلية، والأستاذ الدكتور نهد عطية قنديل أستاذ تمريض العناية الجراحية أو الحرجة ووكيل الدراسات العليا، والأستاذ الدكتور عواطف حسن قاسم أستاذ التمريض وإدارة التمريض ووكيل شؤون الطلبة، والأستاذة الدكتورة فاطمة إمام حافظ أستاذ تمريض صحة المجتمع ووكيل خدمة المجتمع. وأبرز ما تم مناقشته في الاجتماع: تدريب صيفي دولي وإقامة برنامج تدريبي صيفي لطلبة جامعة المستقبل في مستشفيات جامعة المنصورة لتطوير مهاراتهم السريرية، الدراسات العليا مناقشة مقترحات فتح برامج ودراسات عليا مشتركة لتعزيز الكفاءة العلمية، البحث العلمي المشترك وإطلاق بحوث علمية مشتركة بين تدريسي جامعتين للارتقاء بالتصنيفات الدولية. جامعة المستقبل مستمرة في قيادة التميز الأكاديمي وتوفير أفضل الفرص العالمية لطلبتها.

0: خبرنا الآخر من جامعة المستقبل. جامعة المستقبل تفتتح باب التسجيل في برنامج الماجستير بإدارة الأعمال MPA.
1: تعلن جامعة المستقبل عن فتح باب التسجيل في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال MBA بالتعاون مع جامعة المنصورة جمهورية مصر العربية ضمن برنامج أكاديمي متطور يجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي ويؤهل الطلبة للتميز والقيادة في عالم الأعمال. شهادة معتمدة من جامعة المنصورة الدراسة والمناقشة في جامعة المستقبل مدة الدراسة 2 سنين و4 فصول دراسية، ويشمل البرنامج خريجي تخصصات إدارة الأعمال، الإدارة العامة، إدارة البيئة، العلوم المالية والمصرفية، والإدارة الصناعية. وللاستفسار أكثر مراسلة الرقم أدنى على الواتساب 078-23-62-4465 أو الاتصال على الرقم 6163.

0: أزهار مو قلت هاي السنة فاتحة خير على العذراء فلوس ايه؟ وعماير ومشاريع كل شماك
1: ليش كل شماك
0: والله
1: العظيم هاي العمارة اللي بنيتيها الجديدة 10-60 مالت ما
0: خامو نحكي على الهوا شبيك تقول يا الله صلى على محمد صلى على محمد
1: السيارة الجديدة اللي اشتريتيها بس تريدي
0: لا لا يلا الحمد لله صرت الغنى ولا صرت الفقر ونشوف الأبراج والحظ مع نبديها بالحمل يا حمل قلبك يريد وضوح أكثر من الكلام الحلو ممكن يجي تواصل أو موقف يخليك تعيد التفكير بشخص والقادم إليك خطوة جريئة أو بداية مختلفة.
1: أما برج الثور يقول لك العاطفة عندك هالفترة تحتاج أمان شخص يثبت حضوره بالأفعال مو بالكلام القادم راحة بعد حيرة.
0: أيضا وصلنا للجوزاء الجوزاء المزاجي تردد بين عقل وقلب هذا هو حالك يا جوزاء حاليا واحتمال راح تجيك رسالة أو لقاء يحرك مشاعرك
1: هاي طبعا من بداية مفاجأة
0: حلوة
1: رسالة صغيرة
0: ايفون 17 جي كلاس القادم مفاجأة والله صحيحة مفاجأة صغيرة تغير مزاجك يعني موضوع مفاجأة. الحلقة اليوم كلها على مود أزهار
1: بس وين المفاجأة يا معودين قلت تجي

0: أما برج السرطان يقول لك الحظ الحب عندك مرتبط بالاحتواء، ممكن تحس أنه أحد بدأ يفهمك أكثر خلال هاي الأيام. أما بالقادم يقول لك قرب عاطفي أو مصالحة مع الحبيب أو الشريك.
1: أنا برأي لي حس أحسن له يشيل الفيشة ويفضها يرتاح. الأسد أبو خميس ملك الغابة، هذا شفت شوف هيك عالم ثاني الأسد، شايف روحه. طبعا أنا مو أسد على فكرة، جاذبيتك عالية وما عاد يرضيك الاهتمام المؤقت. القادم موقف يوضح نية الشخص اللي ببالك. يلا العذراء.
0: أما برج العذراء يلا خلينا نشوف شو يقول لك الحظ يا
1: على الحديدة.
0: يقول تفكر كثيرا وتحلل أكثر.
1: قضينا العمر هيك.
0: بالقادم تحتاج تعطي فرصة للمشاعر بدون خوف
1: إيه؟
0: وانفراج بقصة كانت متعلقة أو معلقة.
1: يا الله
0: إن شاء الله أخبار زين
1: إن شاء الله يا الله.

0: تشتالي. وصلنا للميزان، وبما أنه نتحدث عن العشق تشتالي، عاطفتك تتحرك بهدوء واحتمال أكو إعجاب أو تقارب جديد من نا من نا تواصل بعد فترة من التخبط. عشتها يا ميزان، وإن شاء الله انفراجة حلوة.
1: أما العقرب يقول مشاعر قوية وتكتم أكبر، أكو شيء رح يتوضح قريبا يريح قلبك، نهاية شك أو بداية ثقة.
0: حلو، يلا إن شاء الله فاتحة خير يا عقرب. والميزان تميل للحرية لكن قلبك يريد اهتمام.
1: ميزان القوس،
0: القوس عفوا، ببالي الميزان. تميل يا قوس للحرية وقلبك يريد اهتمام حقيقي. القادم راح يصير تعارف أو راح يوصل لك خبر ينعش روحك.
1: أما الجدي يقول تظهر بالقوة حتى وانت مشتاق.
0: شلون بيه جدي؟ والله عظيم يكابر
1: ما انجرى.
0: والله
1: خطوة من شخص، والله يعني صحيح يعني مو كذا.
0: إيه فعلًا، يعني هو جدي.
1: يقول خطوة من شخص ما توقعتها أو وضوح بمشاعر. وينك وضوح عند الجدي؟
0: لا هسه هو أنت مشتاق، روح قول مشتاق. ليش تظل تاكل بروحك ومأذي نفسك ومأذي المقابل؟ عجيبة هما ظل السلم بصورة عامة. يعني وصلنا للدلو مثلًا، الدلو مثلًا يعني مثلًا تحتاج شخص يفهمك، عالم يفهم عالمك، مو يحتاج يغيرك. القادم حديث راح يقرب المسافات مع الشخص اللي ببالك. هذا ذا باله ألف شلون
1: هاي يروح يمشي، هو قاعد يمشي 7000 خطوة.
0: يغني أغنية ماجد المهندس، سارة يا نورة يا يلا نختمها.
1: أخيرا مع برج الحوت يقول أكثر الأبراج إحساس الفترة والحب عندك يا كله يا بلا. والقادم يقول لك دفعة أمل أو فرحة بقلب صغير.

0: اتصال؟ لا ماكو اتصال. اذا هسه احنا شنو نسوي هسه؟ نختم وانا بعد وقت
1: شايفه مصطفى شلون يسوي ختمه؟
0: بعد وقت
1: يخوف.
0: يخوف والله يعني هسه انا عايشين بخوف وانا شلون المدرس هذا اللي يجي ما تقدرين تغشين ما تقدرين تدورين شيء. تحياتنا لك يا مصطفى واكيد خلصت ساعه ونص وياكم ويا اتصالاتكم واستماعكم إن برنامج على هواكم كل يوم الصبح لسبع أيام بالأسبوع مع مقدمين فقرات منوعة مخرجين ممتعين. قضيت وقت إن شاء الله وصباحكم حلو ولا ترجع للبيت إيدك خالية. فرح أولادك فرح عائلتك حتى لو بشي بسيط حتى لو تشتري لهم موطة كرزات أي شيء خلي يحسون أنه فعلا هذا الأيد نكهته غير بوجودك. أنت الأبو أنت العمود وأنت الأساس. الله يديم العيد علينا وعليكم
1: إن شاء الله على الجميع.
0: أكيد دعواتنا الأولى بكل صباح ببداية برنامج وبنهايته ودعواتنا للعراقي حفظه بأمنه وأمانه برجاله بنساء باللي يخافون عليه باللي يحمو وباللي يريدوا له الخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. ولا تنسون أيضا اليوم عرفة يوم عظيم جدا يوم استجابة الدعاء. أي شيء بايكم طلبون رب العالمين اليوم يقول هذا اليوم تطلب الرحمة للأجنة في بطون أمهاتها. فلذلك يعني احنا أحب أن أذكر من هذا المنبر أنه اليوم يوم دعاء فأي شيء عندك يطلبه من رب العالمين. إن شاء الله تقضى حوائجكم صباح العافية عليكم. نتمنى لكم يوم خير وسعادة. كنا وياكم أني أزهار الكندي وزميلتي سمر في الإعداد والتقديم. مخرج كان ويانا مصطفى القزويني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: باي باي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و07741-00006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: صباح الخير من المستقبل FM.
5: تتذكرون صوت البداية؟ تتذكرون شلون كنا نركض حتى ما يفوتنا الكرتون؟ ذاكرة الطفولة، برنامج يرجعنا لأيام البراءة، من نيلز لجلين دايزر، والعشرات الحكايات اللي عشنا وياها ولسه بقلوبنا نحكي بيها عن قصصها، منو كتبها، منو أخرجها، وشلون صارت جزء من طفولتنا. إذا مشتاق لهذيك الأيام تعال عيشها من جديد ويانا. ذاكرة الطفولة، إعداد وتقديم زيد الأصيل، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
6: أنا زيد الأصيل وهذا برنامج ذاكرة الطفولة. حياكم الله. كنا نتذكر أيام الطفولة وأيام ما كنا قاعدين قدام التلفزيون ننتظر فترة الأطفال عند بداية بث التلفزيون اليومي والأفلام كارتون. كانت أيام وذكريات ولا أروع، ونتذكر همين مو بس إحنا كنا نباوع هاي الفترة، أهالينا الكبار همين كانوا ويانا يباوعون، وناخذ العبرة والدرس من هاي الأفلام كارتون والحلقات اللي تنبث يومية، حتى كنا نحفظ أغانيها ونحس إنه هي تحاكي عقولنا وترشدنا الأشياء حلوة وقصة بسيطة ومشوقة. اليوم راح ناخذكم بجولة، راح نتعرف على أفلام كارتون ساندي بيلا. هو سلسلة أفلام كارتون أو ما يطلق عليه أنيمي، يابانية صممت للأطفال، تم إنتاجها لأول مرة عام 1981 وبثها في آذار مارس من العام نفسه. أما العرض الأول في أوروبا كان في فرنسا 1988، وهذا الأفلام كارتون لم يشتهر كثيرا في أمريكا، بل بالوطن العربي أخذ يعتبر من أشهر أفلام الكارتون، وأيضا في دول آسيا وأوروبا. يتألف أفلام كارتون ساندي بيل من 47 حلقة، مدة كل حلقة حوالي 20 دقيقة، كما تم عرض المسلسل بين عامي 1981 و1990 بعدد من اللغات، هي الفرنسية والإسبانية والإيطالية، إضافة إلى العربية والروسية والسويدية. القصة تحكي عن فتاة من اسكتلندا تعيش في الريف، تخوض مغامرات مشوقة وطموحة وتريد تصير صحفية. هاي الفتاة تدور طوال المسلسل عن أمها المفقودة، وتواجه صعوبات عاطفية وتحديات مع كيتي المغرورة، وتحب الرسام مارك، حتى تكتشف بيوم من الأيام أن أبوها المربيها مو هو أبوها الحقيقي، وبعدين تلقى أمها بعد كل هاي المعاناة.
7: أشكركم جميعا دون استثناء، وأنا أدين للسيد لوزان الذي ساعدني وسمح لي بعرض لوحاتي.
8: فنك الرفيع هو الذي دفعني إلى هذا.
7: شكرا سيد لوزان. في أغلب الأحيان كان يعتريني شعور باليأس، وكنت أرى طموحي بعيد المنال، لكن الذي دفعني إلى متابعة الطريق والذي أعترف له بهذا الجميل مدى العمر، ولو أنه لم يكن موجودا معي في حياتي اليومية، كان يملأ عزيمتي بالأمل والإرادة، وهو يتحمل الكثير من أجلي. هذا الشخص هو الأنسة ساندي بيل كريستي، الفتاة ما في هذه اللوحة.
8: ساندي بيل موجودة هنا.
9: أليك
10: هيا تحرك الآن ساندي، نرجو من الأنسة أن تقترب. شكرا لك يا عزيزتي.
9: مارك

فترة حلوة كلنا مرينا بيها، وهاي الأفلام كارتون موجودة على اليوتيوب وتقدرون تشوفوها بأي وقت حسب فراغكم. راح نترككم مع أغنية ساندي بيل حتى نلتقي بحلقة قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم، أما في المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. إلى اللقاء.

0: قطع لخير الكون.
1: تتذكرون صوت البداية؟ تتذكرون شلون كنا نركض حتى ما يفوتنا الكرتون؟ باكرة الطفولة، برنامج يرجعنا لأيام البراءة، من نيلز لجلين دايزر والعشرات الحكايات اللي عشنا وياها ولسه بقلوبنا نحكي بيها عن قصصها، منو كتبها، منو أخرجها، وشلون صارت جزء من طفولتنا. إذا مشتاق لهذيك الأيام تعال عيشها من جديد ويانا. ذاكرة الطفولة، إعداد وتقديم زيد الأصيل، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
2: ساعة معك.

0: إذاعة المستقبل FM 91.7 الأولى في بابل.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل FM.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
3: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 1+1 61 0783 1+1 61. المستقبل FM الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM
5: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
4: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحن.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كلية التمريض في جامعة المستقبل تعزز شراكتها الدولية مع كلية التمريض بجامعة المنصورة المصرية. رئيس الوزراء يوجه ديوان الرقابة المالية بالاستعانة بالشركات العالمية لتدقيق البيانات. رئيس الجمهورية أهمية المضي في ترصين السلام وترسيخ سيادة الدولة. رئيس مجلس النواب على الحكومة الإسراع في إرسال مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام. الخارجية: أمن واستقرار دول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. بغداد والأنبار: الإطاحة بتجار مخدرات وأسلحة. الضربات الأمريكية تعيد التوتر وارتفاع أسعار النفط. السعودية: الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات. وعالم العراق يتصدر قميص الأسطورة ليونيل ميسي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا.

0: المستقبل. برنامج إذاعي يأخذنا بجولة بين الكتب والدراسات المميزة اللي تصدرها جامعة المستقبل. نغوص وياكم في عالم المعرفة ونكشف أفكار وإبداعات تغير نظرتنا للحياة. من حفوف المستقبل، تقديم نور حميد ومونتاج مصطفى سيكا.
1: التعدد الحقيقي للجرائم وأثره في العقاب، دراسة مقارنة للدكتور سجاد ثامر كاظم الخفاجي. في مقدمة الكتاب جاء إن دراسة التعدد الحقيقي وأثره في العقاب دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي ذات أهمية في بيان إشكالياتها، فضلاً عن ذلك الكشف عن المنهج العلمي المتبع فيها ونطاقها وخطة بحثها. وجاء أولاً أهمية الموضوع إن التعدد الحقيقي للجرائم من الموضوعات المهمة والأساسية في القانون الجنائي، سواء من الناحية الموضوعية أو من ناحية الإجراء، إذ إنه يكشف عن حالة غير طبيعية والتي تكمن في الخطورة الإجرامية لدى الجاني وعدم المبالاة بالقانون، إذ إن الجاني الذي يقوم بارتكاب أكثر من جريمة دليل على استهانته بالقانون، ومن ثم فلا بد من أن يضع حدا لمثل هكذا مجرمين. وتبدو أهمية التعدد الحقيقي للجرائم أيضا في أنه يرتبط بالعديد من الموضوعات المتعلقة بالقانون الجنائي، ومنها وقف تنفيذ العقوبة فضلا عن العفو، وإن دراسة التعدد الحقيقي للجرائم لم تحظى بالعناية الكافية من الباحثين. وعند البحث والتنقيب وجدنا هنالك العديد من الدراسات والبحوث، إلا إنها لم تتكلم عن أثر التعدد الحقيقي للجرائم في العقاب بشكل مفصل ودقيق. وجاء أيضا إشكالية الدراسة التي تقول إن التعدد الحقيقي للجرائم من الموضوعات الحساسة والدقيقة جدا، والتي يثار بشأنها العديد من المشاكل والتي لا بد من وضع حل لها. وتعد المشكلة الأساسية التي تتعلق بهذه الدراسة إن الجاني الذي يقوم بارتكاب أكثر من جريمة واحدة هل يعاقب بالعقوبة المقررة لكل من هذه الجرائم، أم إنه يعاقب بعقوبة واحدة فقط؟ وتناول المؤلف في منهجية البحث: سنعتمد في هذه الدراسة على منهجين من مناهج البحث العلمي، الأول هو المنهج التحليلي، أما الثاني فهو المنهج المقارن، إذ سنقارن موقف المشرع العراقي مع التشريعات الأخرى. وفي نطاق الدراسة يتحدد نطاق البحث في التعرف على الجوانب كافة التي تتعلق بالتعدد الحقيقي للجرائم وأثره في العقاب. وخطة الدراسة من أجل الإحاطة بالأمور والجوانب العلمية المتعلقة كافة بهذه الدراسة. وفي محتويات الكتاب جاء الفصل الأول: ماهية التعدد الحقيقي للجرائم. المبحث الأول: مفهوم التعدد الحقيقي للجرائم. المطلب الأول: تعريف التعدد الحقيقي. والمطلب الثاني: تمييز التعدد الحقيقي مما يشابهه من أوضاع قانونية. المطلب الثالث: أساس تجريم التعدد الحقيقي وطبيعته القانونية. المبحث الثاني: أنواع التعدد الحقيقي للجرائم وأحكامه. المطلب الأول: أنواع التعدد الحقيقي.

0: الإسلامي. المطلب الأول أثر التعدد الحقيقي لجرائم الحدود في العقاب. المطلب الثاني أثر التعدد الحقيقي لجرائم القصاص والديات في العقاب. المطلب الثالث أثر التعدد الحقيقي لجرائم التعازير في العقاب.
1: من رفوف على المستقبل، برنامج إذاعي أخذنا بجولة بين الكتب والدراسات المميزة اللي تصدرها جامعة المستقبل. نغوص وياكم في عالم المعرفة ونكشف أفكار وإبداعات تغير نظرتنا للحياة. من رفوف المستقبل، تقديم نور حميد ومونتاج مصطفى سيكو.
2: ساعة معك.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

0: والجاي أحلى طول ما أنا معاك.
1: المستقبل FM. لا تغير.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: ولا أسوار تقيد أحلامنا. معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: الضحك. دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كلية التمريض في جامعة المستقبل تعزز شراكتها الدولية مع كلية التمريض بجامعة المنصورة المصرية. رئيس الوزراء يوجه ديوان الرقابة المالية بالاستعانة بالشركات العالمية لتدقيق البيانات. رئيس الجمهورية أهمية المضي في ترصين السلام وترسيخ سيادة الدولة. رئيس مجلس النواب على الحكومة الإسراع في إرسال مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام. الخارجية: أمن واستقرار دول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. تراجع الذهب والفضة بفعل التوتر الأمريكي الإيراني. الدولار يتراجع أمام صعود الذهب وسط ترقب حذر للاتفاق الأمريكي الإيراني. ترامب يكشف عن انضمام بعض الدول لاتفاقات إبراهام. وإسبانيا تواجه العراق وديا الشهر المقبل بقائمة مدعمة استعدادا للمونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: ساعة معك.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. محكمة.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: حياتك الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كلية التمريض في جامعة المستقبل تعزز شراكتها الدولية مع كلية التمريض بجامعة المنصورة المصرية. رئيس الوزراء يوجه ديوان الرقابة المالية بالاستعانة بالشركات العالمية لتدقيق البيانات. رئيس الجمهورية أهمية المضي في ترصين السلام وترسيخ سيادة الدولة. رئيس مجلس النواب على الحكومة الإسراع في إرسال مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام. الخارجية: أمن واستقرار دول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. تراجع الذهب والفضة بفعل التوتر الأمريكي الإيراني. الدولار يتراجع أمام صعود الذهب وسط ترقب حذر للاتفاق الأمريكي الإيراني. ترامب يكشف عن انضمام بعض الدول لاتفاقات إبراهام. وإسبانيا تواجه العراق وديا الشهر المقبل بقائمة مدعمة استعدادا للمونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: الكل عم يسمع مستقبل اف ام.

أكو بلد ممنوع تمشي بيه وجيبك مشكوك، وبدولة ثانية تتغرم إذا نسيت عيد ميلاد زوجتك. أي قانون هذا وأي شريعة؟ شريعة الغرائب، برنامج يتناول أغرب القوانين حول العالم اللي راح تخليك تضحك تندهش ويمكن تعيد التفكير بالقانون نفسه. أنا رنا محمد من إذاعة جامعة المستقبل. لا تبيع العلكة في سنغافورة. منذ عام 1992 بيع العلكة محظور بسبب مشاكل النظافة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل. عنوان اليوم قد يبدو كدعابة أو نكتة سمجة في إحدى الإعلانات. ممنوع بيع العلكة. نعم، أنت لم تخطئ السامة. في دولة تعتبر من أنظف بلدان العالم وأكثرها انضباطا، يوجد قانون صارم يحرم بيع العلكة تماما. منذ أكثر من 30 عاما نحن في سنغافورة. تخيل إنك تسير في إحدى شوارع سنغافورة النظيفة، حيث لا ورقة ملقاة، لا سيجارة، لا بقعة زيت، ولا حتى علكة ملتصقة بالأرصفة. هذا ليس سحرا ولا مبالغة، بل هو ثمرة سياسات صارمة لا تقبل النقاش. منذ عام 1992 فرضت حكومة سنغافورة حظرا تاما على بيع واستيراد العلكة، باستثناء الحالات الطبية المصرح بها مثل علكة النيكوتين للمساعدة على الإقلاع عن التدخين. لكن لماذا؟ ولماذا كل هذا العداء للعلكة الصغيرة؟ السبب الحقيقي وراء هذا القرار كان شيئا بسيطا لكنه شديد الإزعاج. العلكة كانت تدمر نظافة البلاد. قبل الحظر كان سنغافورة تعاني من مشاكل مستمرة تتعلق بالعلكة. علكة ملتصقة تحت الكراسي، على الأرصفة، داخل المصاعد، وحتى في أبواب المترو الآلي، حيث كان المراهقون يضعونها عمدا لتعطيل عمل الأبواب، مما أدى إلى أعطال وتكاليف باهظة. وقد صرح رئيس الوزراء الراحل لي كوان يو، مهندس نهضة سنغافورة، بأن الحفاظ على النظام والنظافة العامة أهم من رفاهية مضخ العلكة. قالها بوضوح: نحن لا نكره العلكة، نحن نكره الفوضى. ومع أن القرار بدأ متطرفا للبعض، إلا أن نتائجه كانت مذهلة. وفقا لتقرير نشرته البي بي سي عام 2004، فإن نظافة المرافق العامة تحسنت بشكل كبير بعد الحظر، وانخفضت كلفة التنظيف البلدي بمئات الآلاف من الدولارات السنوية. وكانت وزارة البيئة السنغافورية تنظم حملات تفتيش دوري وتفرض غرامات تصل إلى $1,000 على من يهرب العلكة أو يبيعها خفية. وإذا كنت تظن أن بإمكانك حمل العلكة لنفسك وتناولها بهدوء، فالمفاجأة أن الاستيراد الشخصي كان ممنوعا أيضا. إلا أن الضغط الدولي خصوصا من الولايات المتحدة خلال اتفاقية التجارة الحرة أجبر سنغافورة عام 2004 على السماح بعلكة النيكوتين وعلكة الأسنان الطبية بشرط وجود وصفة طبية وتسجيل البيانات الشخصية عند شرائها. نعم، حتى العلكة تحتاج إلى أوراق رسمية. لكن خلف هذه الصرامة قصة أكبر عن هوية بلد وعن فلسفة حضارية. سنغافورة لا ترى نفسها كدولة عادية، بل كمختبر حي، حيث النظام والانضباط والمصلحة العامة فوق الرغبات الشخصية. وهنا تظهر فلسفة لي كوان يو الشهيرة: نحن نبني أمة ولسنا في نادي ليبرالي مفتوح. هذا الحظر جعل سنغافورة نموذجا عالميا في النظافة والانضباط المدني، وجعل قوانينها مهما بدت غريبة
محل احترام من كثير من الدول الأخرى حتى لو لم تطبقها. وهنا مع سؤال فلسفي، هل من حق الدولة أن تمنع شيئاً بسيطاً كالعلكة إذا كان ضرره يتعدى الفرد إلى المجتمع؟ في سنغافورة الجواب كان نعم، فلا حرية بدون مسؤولية ولا مضغ بدون تنظيف. في المرة القادمة التي تمضغ فيها علكة وتفكر في رميها على الأرض، تذكر إن هناك بلدا

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار. رؤية ومسار.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: المستقبل اف ام دائما إليك انت. 91.7
1: جزاني راح وحدي خلاني ذاك القلي

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كلية التمريض في جامعة المستقبل تعزز شراكتها الدولية مع كلية التمريض بجامعة المنصورة المصرية. رئيس الوزراء يوجه ديوان الرقابة المالية بالاستعانة بالشركات العالمية لتدقيق البيانات. رئيس الجمهورية أهمية المضي في ترصين السلام وترسيخ سيادة الدولة. رئيس مجلس النواب على الحكومة الإسراع في إرسال مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام. الخارجية: أمن واستقرار دول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. إصابة 2 من الأمن العراقي بعملية اعتقال تجار مخدرات في البصرة. هبوط خامات النفط العراقية رغم تباين الأسواق العالمية. تصعيد إسرائيلي واسع يطلق موجة نزوح في الضاحية وجنوب لبنان. والانتخابات تؤجل عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: المستقبل اف ام مليانة اغاني.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

0: نبحث عنك.
1: إذاعة جامعة المستقبل فوق الهاي ليفل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كلية التمريض في جامعة المستقبل تعزز شراكتها الدولية مع كلية التمريض بجامعة المنصورة المصرية. رئيس الوزراء يوجه ديوان الرقابة المالية بالاستعانة بالشركات العالمية لتدقيق البيانات. رئيس الجمهورية أهمية المضي في ترصين السلام وترسيخ سيادة الدولة. رئيس مجلس النواب على الحكومة الإسراع في إرسال مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام. الخارجية: أمن واستقرار دول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. إصابة 2 من الأمن العراقي بعملية اعتقال تجار مخدرات في البصرة. هبوط خامات النفط العراقية رغم تباين الأسواق العالمية. تصعيد إسرائيلي واسع يطلق موجة نزوح في الضاحية وجنوب لبنان. والانتخابات تؤجل عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.

0: محروم أكثر معجب جدا بيها.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

حبيته لو صايغ صغيح، وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيته لو رايد يخون، يجي يقول لي راح أخونك آني، مو بحجة حيل تعبان أغدنامي سدة من عنده يخابر ثاني. أدري حظناتي ولا غزرن بي، وحتى لو داير ملح بحضاني، هذا صوتك يا قلب كلها من ديك الهيج حال أصل من الخلاني، انت جبته وانت

نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري منو يا يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيمن. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده همشي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحبيت حيل خان خان بيكو انتبت ما خنته. هاي قلبي

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

0: الشيخ سعيد محمد نور. هو الشيخ سعيد محمد نور قارئ قرآن بطريقة الأسلوب المؤثر. هو سوداني الأصل، عاش في مصر، له قراءات مسجلة في إذاعة جدة وإذاعة الكويت، كان في جامع الخازندار في حي شبرا بمدينة القاهرة بمصر العربية. وكان هذا الرجل يقرأ القرآن الكريم بطريقة غريبة، كلها شجن تستدر الدموع من العيون. وقد كان يعيش عيشة بسيطة في شبرا، أما هوايته الوحيدة فكان سماع الأسطوانات القليلة الباقية للشيخ محمود البربري. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى

0: عشية.
1: صدق الله العلي العظيم. وقبل 50 عاما قصد الشيخ سعيد محمد نور الديار الحجازية لإداء فريضة الحج، وقبل أن تحط الباخر التي تقله رصيف ميناء جدة وصلت أخبار وصوله إذاعة جدة، وهي أول إذاعة سعودية، فكان لها النصيب الأكبر في تسجيل قراءات له، فقد قام بتسجيل سورة مريم وطه والحديد والتكوير على أشرطة سلك قبل ظهور الأشرطة المعروفة، ولاقت تلك التسجيلات استحسان الكثيرين من المسلمين، حتى أن المديرية العامة للإذاعة آنذاك كانت تسجل آلاف النسخ من تلك التسجيلات وتقدمها لضيوف الرحمن من الوزراء والرؤساء والإذاعات الإسلامية، وكان الملك عبد العزيز من أشد المعجبين بتلك التلاوة، فعرض عليه البقاء في الديار المقدسة، لكن الشيخ سعيد اعتذر لظروف خاصة، لكن محبة السعوديين للشيخ لا تزال باقية في قلوب الكثيرين منذ 50 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أسمى.
1: صدق الله العلي العظيم. أما عن وجود الشيخ سعيد محمد نور في مصر فلم يعرف عنه أبدا، إنه حدد أجرا له وهو يتناول الأجر الذي يدفعه صاحب المكان دون نقاش، وتتأهب لصوت الشيخ محافظات بأكملها وعلى رأسها جميعا محافظة المنوفية. ولعل السبب يرجع إلى أن أغلب سكان شبرا حي الشيخ سعيد من قرى المنوفية، وقد قرأ الشيخ مع أبرز المشايخ من أمثال الشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت. وقد هاجر الشيخ سعيد نور من مصر واستقر في الكويت في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وسجلت إذاعة الكويت للقرآن الكريم بصوت الشيخ سعيد وتذيع له مرة كل أسبوع في فترة الفجر. وقضى الشيخ سعيد بقية حياته في الكويت حتى اختاره الله لجواره في منتصف الثمانينيات، ولكنه ترك ثروة روحية بتسجيلاته للقرآن الكريم، ولكن لسوء الحظ كانت أشرطته من ضمن الأشرطة التي اختفت من أرشيف الإذاعة خلال فترة حرب الخليج الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله.
1: صدق الله العلي العظيم. كان الشيخ محمد سعيد نور صاحب أسلوب منفرد في التلاوة، مغلف بالشجن العميق، روى عنه معاصروه الكثير، وحكى عنه أن سائقيه ترام شارع شبرا كان يتوقفون عند سماعهم لصوت الشيخ سعيد واستجابة للركاب أيضا. وبالرغم أن الرجل لم يقرأ في الإذاعة إلا مرة واحدة، إلا أنه يتمتع بشهرة تفوق شهرة بعض قراء الإذاعة. وسر شهرة الشيخ سعيد أنه يقرأ القرآن الكريم بطريقة تختلف عن الطريقة المعروفة وطريقة القراءات، وأن أكثر محطة تذيع له هي محطة إذاعة القرآن الكريم في السعودية.

توفي الشيخ سعيد في الكويت منتصف الثمانينات، وبعد وفاة الشيخ بعث أبنائه بأكثر من 100 تسجيل للشيخ سعيد لإذاعة جدة، وتم إدراجها ضمن القراءات المذاعة، وكانت تلك التلاوات تم تسجيلها من داخل جامع الخزنة دار بمصر، وتاريخ تسجيلها

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام.

أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

0: إلى سادة الإثني عشر، أهديكم حروفي النابعة من عشق لا ينتهي.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
3: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 077-41-00006.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني،
5: يلا نكمل الأغاني.

0: الكل عم يسمع مستقبل اف ام الاولى ببابل.
1: مو كل قصة تنسمع تمر مرور الكرام، اكو قصص تبقى ويانا لان بيها معنى ودرس ما ينسي. قصة وعبرة، برنامج ياخذكم بحكايات من الواقع ومن الزمن، قصص بسيطة بس وراها حكم كبيرة، نحكيها ونوقف وياها حتى نفهم شنو نتعلم منها. قصة وعبرة، إعداد وتقديم أحمد الخفاجي، مونتاج مصطفى زيكو.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج قصة وعبرة. قصة وعبرة من إعداد وتقديم أحمد الخفاجي، وفي الإخراج الإذاعي مصطفى زيكو. زوجتي لا تعمل. حوار بين زوج وطبيب نفسي. الطبيب: ما هي مشكلتك يا سيدي؟ السيد: روتين وضغط العمل. الطبيب: ما هي وظيفتك يا سيدي؟ الزوج: محاسب في بنك. الطبيب: ما هي وظيفة زوجتك؟ الزوج: لا تعمل، مجرد ربة منزل. الطبيب: من يوقظك ويوقظ أطفالك ويصنع الفطور لك ولأطفالك في الصباح؟ الزوج: زوجتي، لأنها لا تعمل. الطبيب: متى تستيقظ زوجتك ومتى تستيقظ أنت صباحا؟ الزوج: تستيقظ زوجتي في الساعة 5 صباحا وأنا في الساعة 7، لأنها تعد الأطفال للمدارس وتعد لنا الفطور. الطبيب: من يوصل أطفالك للمدرسة؟ الزوج: زوجتي، فهي لا تعمل. الطبيب: ماذا تفعل زوجتك بعد توصيل الأطفال للمدرسة وماذا تفعل أنت؟ الزوج: تعود وتعد الغداء وتغسل الملابس وتنظم البيت وتنتظر عودة الأبناء، فهي بدون وظيفة ولا تعمل، وأنا أذهب لعملي حتى 3 بعد الظهر. قال الطبيب: في المساء حين عودتك من العمل ماذا تفعل أنت يا سيدي وماذا تفعل زوجتك؟ رد الزوج: أخذ قسطا من الراحة بعد الغداء، بعد يوم شاق من العمل، وزوجتي تستذكر مع الأبناء واجباتهم اليومية وتوقظني بعد ذلك لنشرب الشاي معا. قال الطبيب: ماذا تفعل أنت بعد ذلك وماذا تفعل زوجتك في المساء؟ الزوج أجاب: أتصفح أنا الصحف وأتابع التلفاز وأخبار العالم، وزوجتي تعد العشاء لي وللأطفال، ثم تغسل الصحون وتنظف المنزل وتجهز الأطفال للنوم. الآن من منكم محتاج إلى طبيب نفسي، أنت أم هي يا سيدي؟ ومن محتاج للراحة من ضغط العمل، أنت أم هي يا سيدي؟ من يعمل أكثر باعتقادكم في القصة السابقة؟ هل الروتين اليومي للزوجة من الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من الليل يسمى لا تعمل بدون وظيفة؟ سيد الزوج، قدر زوجتك لأن تضحياتها لا تعد ولا تحصى. لا تجرح مشاعر زوجتك، بل قدرها وقدر عملها، ولا تستهزئ بما تقوم به، فهي تعمل بدون ساعات عمل وبدون راتب وبدون تأمين وبدون علاوات وكذلك بدون حوافز، ومع كل هذا لا تكل ولا تمل ولا تشتكي. قدر زوجتك. حين تكون هادئة فهي تفكر في الكثير من المتطلبات لك ولأطفالك. حينما تنظر إليك هي تتعجب من مدى حبها لك بدون أن تنتظر شكر أو تقدير. حينها تقول إنها بجانبك دوما، فهي تعنيها دائما في أشد الأزمات. لا تجرح زوجتك بقولك أنت لا تعملين، بل قدرها، فهي تعمل، بل وعملها أعظم وأصعب من عملك. مستمعين الأكارم، عبرتنا من هذه القصة: لا تقول زوجتي لا تعمل، فهي تعمل، بل وعملها أعظم وأصعب من عملك.
1: مو كل قصة تنسمع تمر مرور الكرام، أكو قصص تبقى ويانا لأن بها معنى ودرس ما ينسي. قصة وعبرة، برنامج ياخذكم بحكايات من الواقع ومن الزمن، قصص بسيطة بس وراها حكم كبيرة، نحكيها ونوقف وياها حتى نفهم شنو نتعلم منها. قصة وعبرة، إعداد وتقديم أحمد الخفاجي، مونتاج مصطفى زيكو.
2: من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تعزز حضورها الدولي باتفاق تعاون مع جامعة المنصورة. مصرع الزوجين بحريق منزل شمال بابل. رئيس الجمهورية يهنئ بعيد الأضحى ويؤكد التكاتف ووحدة الصف. اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني لبحث أوضاع المنطقة. الداخلية تعلن محاسبة مطلقي المفرقعات خلال أيام العيد. باكستان تؤكد العمل على إبقاء الملاحة البحرية مفتوحة. وإيران تتهم واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان. أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: خطت جامعة المستقبل خطوة جديدة نحو التدويل وتعزيز حضورها الأكاديمي الدولي بعد تلقيها موافقة رسمية من جامعة المنصورة المصرية لتفعيل اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين. وجاءت الموافقة في كتاب رسمي بعثه رئيس جامعة المنصورة الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر إلى رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي. وأكد الخطاب موافقة مجلس جامعة المنصورة في جلسته المرقمة 637 المنعقدة في 24 من أيار الجاري. وتهدف الاتفاقية إلى دعم العمل الأكاديمي المشترك وتبادل الخبرات العلمية والبحثية والتدريبية، كما تسعى إلى تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بما يخدم الطلبة والباحثين في الجامعتين. أفاد مصدر طبي في محافظة بابل بمصرع رجل وزوجته إثر حريق اندلع داخل منزلهما في منطقة سدة الهندية شمال المحافظة. وقال المصدر أن الرجل وهو في العقد الثالث من عمره فارق الحياة مع زوجته متأثرين بحروق شديدة. وأوضح أن الحريق اندلع داخل منزل يقع في زقاق شعبي قرب سدة الهندية. وأضاف أن محاولات إسعافهما لم تفلح بسبب شدة الإصابات، وبين أن المؤشرات الأولية ترجح وقوع تماس كهربائي كان سببا في اندلاع الحريق. ضمن الجهود الرامية إلى دعم الكفاءات الوظيفية وتعزيز مبادئ الشفافية والالتزام داخل مؤسسات الدولة، احتضنت محافظة بابل مهرجانا لتكريم الموظفين المثاليين بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية. التفاصيل مع زميل طلال المدني.
2: أقام اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين مهرجانه الأول لتكريم الموظف المثالي على قاعة شبكة الإعلام العراقي تحت شعار الموظف المثالي ركيزة أساسية لخلق مجتمع سليم وشفاف، وذلك بهدف دعم الموظفين المتميزين وتحفيز روح العطاء في بيئة العمل. رئيس اتحاد الإذاعيين في بابل عدنان بيرماني أوضح أن الاتحاد وجه كتبا رسمية إلى عدد من المؤسسات الحكومية لترشيح موظفين عرفوا بالكفاءة والالتزام، مبينا أن كل دائرة قامت بترشيح موظفين اثنين للمشاركة في هذا التكريم، مؤكدا أن إقامة المهرجان تهدف إلى خلق حالة من التنافس الإيجابي بين العاملين في مؤسسات الدولة.
3: تحت شعار الموظف المثالي ركيزة أساسية نحو خلق مجتمع سليم وشفاف، من هذا الشعار انطلق اتحاد الإذاعيين والتلفزيون العراقيين فرع بابل بهذه المبادرة. الحقيقة احنا خاطبنا عدة دوائر حكومية، طلبنا منهم ترشيح موظفين عندهم كفؤين، اختارينا من كل دائرة موظفين اثنين. تعرفوا يعني الدوائر كثيرة في محافظة بابل. الهدف من هذا المهرجان أو هذه الفعالية هو خلق منافسة بين الموظفين. عندما يكرم موظف من قبل الحكومة المحلية واتحاد الإذاعيين، الموظف الآخر عندما يشوف هذه المبادرة راح يتفاعل وراح يكون يعني حريص على أن يقدم الأفضل ليتساوي مع الموظف الآخر.
2: من جانبه أكد محافظ بابل علي تركي الجمالي أن الموظف يمثل الحلقة الأهم في تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن الموظفين في مختلف القطاعات الصحية والخدمية والأمنية يشكلون الواجهة الحقيقية لمؤسسات الدولة، وإن دعمهم وتقدير جهودهم يسهم في تطوير مستوى الإداء العام.
4: يقينا اليوم احنا استثمارنا الاول هو الموظف اللي اليوم يكون هو حائط الصد الاول بقضاء حوائج المواطنين سواء كان الصحيه والخدميه والامنيه. اليوم الموظف هو عنوان شامل لكل شرائح المجتمع اللي نشوفهم اليوم نالوا التكريم نالوا الاحترام اللي يستحقونه فعلا سواء كان بمستوى الدراما اللي انعرض او بالتكريم اللي شفناه من لاخواننا الشباب اللي موجودين من اجهزه امنيه وصحية وغيرها.
2: ويعكس هذا المهرجان أهمية الاهتمام بالطاقات الوظيفية المتميزة وضرورة دعمها بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويكرس ثقافة العمل والإبداع داخل مؤسسات الدولة. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: رئيس الجمهورية نزل ميديا الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقال في تدوينة له عبر منصة إكس أنه يتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى العراقيين والأمتين العربية والإسلامية، وسأل الله تعالى أن يعيد المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات. وأكد ميدي ضرورة تعزيز قيم التكاتف والتسامح ووحدة الصف بين أبناء الشعب العراقي، كما شدد على استلهام روح التضحية والتعاون لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. بحث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل الحد من التوتر. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الجانبين تبادلا التهاني بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، كما ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية توطيد التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين. وتناول الاتصال ضرورة مواصلة التنسيق الإقليمي والدولي للحد من التوتر، مع التأكيد على تغليب لغة الحوار والتهدئة بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم. دعا رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رجال الأعمال المسيحيين المقيمين خارج البلاد إلى العودة والإسهام في مشاريع الاقتصاد والتنمية والبناء. جاء ذلك خلال زيارته كنيسة مار يوسف في منطقة المنصور ببغداد، حيث قدم التهنئة للبطريك يونان الثالث نونا بمناسبة تسنمه السدة البطريكية. وأكد زيدي العمل مع جميع مكونات الشعب العراقي للحفاظ على النسيج الوطني، مشيرا إلى أن المسيحيين مكون أصيل من مكونات العراق. من جانبه تمنى البطريك لرئيس الوزراء النجاح في أداء مهامه الحكومية. أعلنت وزارة الداخلية مباشرتها بتنفيذ خطة انتشار أمني مكثف في بغداد والمحافظات خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأكد الناطق باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسون محاسبة مطلقي المفرقعات النارية وفق الإجراءات القانونية، وأوضح أن مفارز اللجنة والجهد الاستخباري بشرت بالانتشار لمنع بيع واستخدام الألعاب الخطرة. وأبين أن الوزارة تسعى إلى أن يكون العيد خاليا من الحوادث والإصابات، كما شدد على تكثيف حملات التوعية لحماية الأطفال من مخاطر الألعاب والمفرقعات.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن بلاده تواصل العمل من أجل إبقاء مسارات الملاحة البحرية مفتوحة أمام الجميع، وقال أن إسلام أباد مارست الدبلوماسية لمنع تجدد الحرب في المنطقة واستئناف تصدير الطاقة. وأضاف أن أي نزاع طويل الأمد في الشرق الأوسط لن يخدم أحدا ويهدد السلم الإقليمي، وأشار إلى أن استمرار النزاع يعرقل تدفق الطاقة عالميا ويفاقم المعاناة الإنسانية. وجدد موقف بلاده الداعي إلى تحقيق سلام دائم واستقرار شامل في المنطقة. أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 1,707,300 حاجا وحاجة، وبينت أن أكثر من 1,500,000 حاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، فيما بلغ عدد حجاج الداخل أكثر من 160 ألف. وأوضحت الإحصاءات أن عدد الذكور تجاوز 893 ألف مقابل أكثر من 800 ألف حاجة من الإناث. وأشارت الهيئة إلى اعتماد بيانات وزارة الداخلية مصدرا رئيسيا لإحصاءات موسم الحج لهذا العام. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة بإقليم هرمزجان جنوب البلاد، وقالت أن إيران سترد على ذلك ولن تتردد في الدفاع عن نفسها. ويأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية فجر الثلاثاء. وأضافت أن الضربات استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب يشتبه باستخدامها في زرع ألغام بحرية، وأكدت أن العمليات نفذت لحماية القوات الأمريكية من تهديدات مباشرة في المنطقة.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. فتح مدرب منتخبنا الوطني غراهام أرنولد ملف مواجهة أندورا ضمن المعسكر التدريبي المقام في مدينة جيرونا الإسبانية استعدادا لكأس العالم 2026 لكرة القدم. وتتصاعد وتيرة التدريبات تدريجيا تأهبا لخوض مباراتين وديتين أمام أندورا وإسبانيا قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويسعى أرنولد إلى تحقيق أكبر فائدة فنية من المواجهة الأولى مع اقتراب اكتمال صفوف المنتخب، كما يضع المدرب عينه على الثلاث الجديد أحمد قاسم ويوسف النصراوي وداريو نامو لمراقبة مستوياتهم. وتشهد أجواء معسكر منافسة كبيرة بين اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني قبل إعلان القائمة النهائية مطلع حزيران. وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو دعوة رسمية إلى رئيس الاتحاد السابق عدنان درجال لحضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في المكسيك. وسيحضر درجال حفل الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا بحضور شخصيات رياضية ودبلوماسية بارزة. ويشغل درجال حاليا منصب النائب الأول لرئيس لجنة التطوير العليا في الفيفا، وتشرف اللجنة على مشاريع استراتيجية تشمل دعم البنى التحتية وتطوير المواهب وتعزيز دعم الأندية في أكثر من 200 اتحاد وطني حول العالم. وصل 4 لاعبين عراقيين محترفين إلى مدينة جيرونا الإسبانية للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026. وانضم كل من يوسف النصراوي وفرانس بطرس إلى البعثة بعد وصول أمير العماري وحسين علي في وقت سابق من اليوم. ويواصل المنتخب تدريباته بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد ضمن المرحلة النهائية من برنامج الإعداد. ومن المؤمل أن يخوض أسود الرافدين 3 مباريات ودية قبل انطلاق المونديال منتصف حزيران. تختتم منافسات المرحلة الثانية من دور المحترفين العراقي لكرة السلة بإقامة 6 مباريات في بغداد ودهوك. وتشهد قاع الزاخو مباريات المجموعة الأولى بين سابيس ونفط الشمال وزاخو وغاز الشمال وعمال نينوى والدفاع الجوي. أما قاعة نادي الأرمني في بغداد فتستضيف منافسات المجموعة الثانية، ويلتقي فيها نفط ميسان ودجلة الجامعة والحشد الشعبي والكهرباء ثم اليقظة والحلة. ويتصدر الدفاع الجوي المجموعة الأولى بعشر نقاط، في حين يتصدر الحشد الشعبي المجموعة الثانية بتسع نقاط. كشف القانوني طارق الشرع عن تحركات قانونية يقودها رئيس الاتحاد السابق عدنان درجال للطعن بنتائج انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم. وقال أن درجال شكل لجنة من محامين من داخل العراق وخارجه لمتابعة القضية أمام اللجنة الاستئنافية ثم محكمة التحكيم الرياضية كاس. وأشار إلى وجود خروقات انتخابية متعلقة بآلية التصويت وتشكيل اللجنة الانتخابية، ويأتي ذلك بعد فوز يونس محمود برئاسة الاتحاد ب38 صوتا مقابل 20 لدرجال. في المقابل أعلن الاتحاد الدولي فيفا اعترافه بالهيكل الإداري الجديد للاتحاد العراقي. يستعد منتخبنا الوطني لخوض 3 مباريات ودية ضمن آخر مراحل الإعداد لكأس العالم 2026، ويواجه سود الرافدين منتخب أندورا في 29 أيار عند 7 مساء بتوقيت بغداد، ثم يلتقي منتخب إسبانيا في 4 حزيران عند 10 مساء، ويختتم مبارياته التحضيرية بمواجهة فنزويلا فجر 10 حزيران. ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن القنوات الناقلة لهذه المباريات. كشفت تقارير صحفية دولية أن المنتخب الإيراني لن يقيم داخل الولايات المتحدة خلال منافسات كأس العالم 2026، وأوضحت أن الفيفا توصل مع الحكومة المكسيكية لاتفاق لإقامة البعثة في مدينة تيخوانا القريبة من الحدود الأمريكية، وستنتقل البعثة جوا إلى الولايات المتحدة في أيام المباريات فقط، ويأتي القرار في ظل توترات سياسية وأمنية بين واشنطن وطهران. رغم ذلك أكد الفيفا أن جدول مباريات المنتخب الإيراني سيقام من دون أي تعديل. أخيرا أعلن نادي ميلان الإيطالي إقالة مدربه ماسميليانو إليغري بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وجاء القرار بعد إنهاء الموسم في المركز الخامس وخسارة الفريق أمام كالياري 2-1، وشهدت الأسابيع الأخيرة تراجعا واضح في النتائج مع 1 في آخر 4 مباريات. وأكدت إدارة النادي أن القرار يندرج ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع كرة القدم، ومن المؤمل أن تعلن الإدارة خلال الفترة المقبلة عن الجهاز الفني الجديد استعدادا للموسم المقبل.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تعزز حضورها الدولي باتفاق تعاون مع جامعة المنصورة. مصرع الزوجين بحريق منزل شمال بابل. رئيس الجمهورية يهنئ بعيد الأضحى ويؤكد التكاتف ووحدة الصف. اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني لبحث أوضاع المنطقة. الداخلية تعلن محاسبة مطلقي المفرقعات خلال أيام العيد. باكستان تؤكد العمل على إبقاء الملاحة البحرية مفتوحة. وإيران تتهم واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد. مستمعين الكرام، النشرة انتهت، شكرا لكم على حسن الاستماع. إلى اللقاء.

MUR, Al Mustaqbal University Radio. من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل. صوت

0: عليك بغار.
1: نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحن.

هذا البرنامج اللي نفتح به نوافذ الروح ونقرأ بين سطور الحياة رسائل تحمل الأمل والذكريات والتجارب اللي تشبهنا جميعا. عنوان حلقتنا لهذا اليوم فرحة العيد حين تتكلم القلوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة الكرام، ومساء يليق بفرحة العيد، مساء تفوح منا رائحة الدعوات الجميلة وتزهر فيه القلوب بالمحبة والطمأنينة. في هذه الليلة المباركة، ليلة عيد الأضحى المبارك، نفتح لكم قلوبنا قبل أصواتنا ونبعث لكم أصدق الأمنيات وأجمل التهاني.

0: نستقبل اتصال ونقول الو.
1: الو، مساء الخير والعافية.
0: مساء الخيرات والعافية والورد والياسمين عليكم ان شاء الله.
1: ألف تحية أستاذ أحمد الطيب، وتحياتنا لكل الكادر الجميل، وتحياتنا للمخرج الطيب.
0: تحيات ود واحترام لجنابك الكريم، وتحيات المخرج لك وكل كادر إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله يخليك أرمي المتابعينك تاماً، أنا كل حلقة شاركنا على حيدر البصراوي.
0: حيدر البصراوي نورت، وكل الهلا بيك يا حيدر، شرفتنا ونورتنا.
1: كل عام وانت
0: بخير، ليلة عيد أضحى مبارك إن شاء الله عليك وعلى العائلة الكريمة.
1: الله يخليك العام وانت بخير إن شاء الله، صحة وسلامة.
0: ألف خير إن شاء الله،
1: حلقتك الطيبة وإن شاء الله على جبل العربات إن شاء الله،
0: شوفك إن شاء الله دائما
1: محمد وآل محمد، أنت والمخرج الجميل إن شاء الله، حجاج إن شاء الله
0: يحفظك الله ويسلمك. حيدر، سؤالي نعم إليك، المن تتمنى تقول كل عام وانت بخير أول شخص بهذه الليلة؟
1: صراحة يعني الوالدي
0: الله يحفظها إن شاء الله.
1: الله يخليك وكل إن شاء الله الأمن والأمان لكل العراق الحبيب والشعب العراق جميعا إن شاء الله، عيدهم مبارك،
0: صحة وسلامة للجميع إن شاء الله وعلى الجميع.
1: ودائما نقول إن شاء الله دائما يعني الحريف المحبة والسلام إن شاء الله على العراقنا الجميل صراحة، من الأمين والأمان على كل العراقيين الطيبين من الشمال للجنوب
0: إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. حيدر،
1: اي والله نعم استاذ.
0: من اللي يحمل او يصنع فرحة العيد بعائلتك؟ اكو مرات دائما اكو فرد من العائلة هذا يعني لفد وقع خاص، خاصة بايام العيد، من اللي يصنع لك فرحة العيد بعائلتك؟
1: والله صراحة يعني الجهال الاطفال يعني
0: الله يحفظهم ان شاء الله. الله يحفظهم،
1: الله يخليك
0: يا يعني طيب. بضحكهم وبلعبهم وبشون يعني
1: نعم نعم بلعبهم وبضحكهم صراحة يعني يقول يعني تكون الباب يعني عم أظن عيدية يعني هذا شيء جميل صراحة يعني.
0: والله هو جميل العيد بس ما العيدية لا مو جميل.
1: أي والله الله يحفظك يا طيب.
0: يحفظك ويسلمك يعني يا حبيبي.
1: يعني جالهم صراحة يعني ونسونهم ونفس الوقت يعني.
0: أكيد أكيد يا رب يحفظهم دائما وأبدا نكون أيام
1: الله كلها أعياد إن شاء الله رب العالمين يوفقك في هذه البرامج الجميلة.
0: شكرا لك يا حبيبي يا حيدر، نورتنا، أهلا وسهلا بك واتصالك جميل.
1: مع السلامة.
0: عليكم مبارك وخير وبركة إن شاء الله. نعم مستمعينا الأحبة الكرام، أكيد تعودتم في رسائل القلب هناك رسالة مطلع حلقتنا، لكن اليوم رسالتنا تختلف، اليوم رسالة جميلة وحلوة لأنه صادرة من قلوبنا جميعا، قلبي أنا أولا وقلب كل كادر إذاعة جامعة المستقبل إلكم. إذن خلنا نسمع هاي الرسالة هاي الليلة المباركة. إذن رسالة من قلبي أنا ومن قلوب جميع كادر إذاعة جامعة المستقبل إلى كل مستمع يجلس الآن مع عائلته، إلى كل أم تحضر فرحة العيد، إلى كل أب ينتظر ابتسامة أطفاله. عندنا اتصال أستاذ عرفان؟ نعم إذن إحنا مضطرين نأخذ الاتصال، نقول ألو. ألو ألو، للأسف قطع الاتصال. ألو ألو، والله ما دا أسمع روحي. ألو
2: ألو
0: ألو،
2: مساء الخير والعافية.
0: مساء الخيرات والود والعافية، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير إن شاء الله،
2: أيامكم سعيدة، تحقيق الأمنيات إن شاء الله. أنا جاي حجاج من بيت الله الحرام، شوفكم على جبل عرفة إن شاء الله.
0: إن شاء الله معا بالخير والود والاحترام، وإن شاء الله أفراح ومسرات دائمة لكم إن شاء الله. من ويانا؟
2: إن شاء الله الجميع. زينب زياد من السماوة.
0: أهلا وسهلا بيك يا زينب، نورتينا كل
2: اللي طبعا أول مرة شارك
0: معك. يحفظك ويسلمك.
2: خير اسمع
0: أي كان قبل أسئلة وأجوبة كان عم أحمد، هسه أريد نغير شوي. تمام إذن زينب، بعد ما إن شاء الله هذه الليلة المباركة تقضي على خير، غدا أول أيام عيد الأضحى المبارك، يا رب يجعله أيام عيد وخير وبركة عليك وعلى العائلة الكريمة. أجمل ذكرى تعيد ما زالت تعيش بداخلك شنو هي؟
2: أجمل ذكرى بالعيد هي العيدية.
0: نعم
2: العيدية.
0: العيدية
2: نعم.
0: لازم ثقيلة، حصلتي هواي. خير وبركة إن شاء الله، خير وبركة. ما تريدين واحد يضم لك ياهين؟
2: لا ان شاء الله
0: ان شاء الله. زين برايك يا زينب شنو الحلو بالعيد؟ حالاته بهدايا اللي بيه لو بوجود الاحبه؟
2: لا اكيد هو واحد من يشوف اهله حواليه موجودين هاي اقل من العيديات كلها اكيد واحد. نعم. اهم شيء وجود اهله بحياته.
0: يا رب دائما يكونون موجودين على الخير والبركه والمحبه
2: والقعده والسالفه وشوف الاهل السنه هاي احلى ما بالدنيا كلها.
0: الله يجعل معكم دائما بخير وامن وامان ان شاء الله. زين لو كان بامكانك ارسال رساله قلب، رساله قلب يعني مو رساله اعتياديه، لشخص واحد في ليله العيد، شنو راح تكون هاي الرساله؟
2: والله رساله شخص يعني غاب هواي فتره طويله يعني صار فتره غايب عنه اللي هو عمي ديره
0: يرجع بالسلامه ان شاء الله.
2: وحد الان يعني تواصله صار قليل بسبب يعني ظروفهم الامنيه والحرب، وان شاء الله نقول لك العم هو بخير
0: بخير ان شاء الله.
2: سلامه علي يا رب
0: ان شاء الله يا رب يرجع غانم سالم ويكون دائما بامن وامان. الدعوه او يعني دعوه تحمليها بقلبك بشكل خاص تحبين تدعين بها بوقت تكبيرات العيد، المره راح تكون هاي الدعوه وشن هي؟
2: هو الدعوه الوالد الله يعطيها
0: الصحه والعافيه. الله يعافيها دائما ان شاء الله
2: ان شاء الله.
0: شكرا لك يا زينب نورتينا وليلة عيد مباركة عليك وعلى آلك الكريمة. شكرا لك علينا وعليكم ان شاء الله السعادة والفرح والسرور. اهلا وسهلا بك يا زينب. مستمعينا روح فاصل ويا مخرجنا ونرجع نكمل ياكم رسالتنا من القلب الى قلوبكم النقية.

عودة أخرى مستمعينا الأحبة الكرام من برنامج رسائل القلب، ورسالتنا اليوم اللي قلناها من قلبي أولا ومن قلوب جميع كادر إذاعة جامعة المستقبل إلى كل من يستمعنا.

ثوبا جديدا. يظن البعض أن العيد في الملابس الجديدة، في الزينة، في أصوات الألعاب، أو في تفاصيل اليوم السريعة، لكن الحقيقة الأجمل أن العيد الحقيقي يسكن في القلوب.

إذن مستمعينا الأحبة الكرام، للتواصل والمشاركة في حلقة هذا اليوم، الحلقة الجميلة بهذه الليلة المباركة الجميلة، فرحة العيد حين تتكلم القلوب. أريد نسمع قلوبكم قبل ألسنتكم، ماذا تقول للمحبين، للعائلة، للأصدقاء، للزملاء؟ إذن الأرقام الأثير 078-35 مكرر 6 مكرر 6 67 والآسيا 077-35 مكرر 6 مكرر 6 67 أو متابعة البث المباشر على الفيسبوك المستقبل دوت أف أم باللغة الإنجليزية أو على اليوتيوب على نفس العنوان. إذن مستمعين الأحبة الكرام، عودة لما ابتدأنا وياكم بتفاصيل العيد الجميلة. أكيد العيد أنه تتصافح الأرواح قبل الأيدي. أن تتذكر شخص غاب فتدعو له بالمحبة، أن تسامح من أخطأ بحقك، أن تطرق باب قريب ابتعد، شخص كان قريب عليك وفجأة ابتعد لسبب ما، أنه تطرق بابه تعايده، تكسر حاجز الصمت والابتعاد بينك وبينه. أن تمنح أهلك وقت يشبه العيد، مو يوم واحد بالتقويم، لا، لأن العيد مو يوم واحد بالتقويم، العيد شهور، العيد محبة، العيد ألفة، العيد لطافة، والعيد تقرب. العيد الابتسامة اللي تظهر على وجه أمك عندما تقول لها صباح الخير، ودعوة أب يقول بصمت يا رب احفظهم دائما. العيد طفل يركض براءة وجدته تنتظر يطرق الباب، وقلب تعب كثيرا لكنه قرر الليلة أن يفرح. كل هاي المسميات هي تختصر في كلمة العيد. اليوم احنا بليلة العيد اعتقد ما نحتاج الكثير، نحتاج فقط قلب يشعر بينا وصوتي يقول لنا كل عام وانتم بخير، بصدق، بإحساس، بلطافة، بحب، بدون ضغينة، بدون مشاكل. هاي المناسبات الجميلة الفرحة اللي الله سبحانه وتعالى خلاها بحياتنا، خلاها ليس عبثا أبدا، حتى تتفتح القلوب، حتى يبدأ التسامح، حتى يبدأ التشابك بين الأيدي، مو فقط للتصافح والسلام، لا، لمد وصور وأواصر الألفة والمحبة وبداية جديدة لكل ما مضى. إذن رسالة أخرى لكل المستمعين من كادر البرنامج، أنا في الإعداد والتقديم أحمد الخفاجي، وأخرجنا المبدع عرفان العبدول، لأنه لابد نذكر ناس فقدوا أحبة، فشرح نقول لهم، نقول لهم إلى من فقد شخصا عزيزا هذا العيد، نؤمن أن الدعاء يصل، وأن الأحبة وإن غابوا تبقى أرواحهم قريبة من القلب إلى كل أم. أنت العيد حين يضيق العالم، وأنت الطمأنينة التي لا تشبه أحدا. إلى الآباء شكرا وجزيل الشكر لكل تعب أخفيتموه خلف ابتسامة العيد. إلى الشباب بالخصوص، اجعلوا من العيد فرصة لبداية أجمل، واملأوا أيامكم بما يليق بأحلامكم. إلى الأصدقاء البعيدين، بعض الأشخاص لا نراهم كثيرا لكن حضورهم في القلب دائم كفرحة العيد. وإلى مستمعينا الأحبة الكرام، شكرا لأنكم دائما الجزء الأجمل من هذه الرحلة الإذاعية.

0: نعم مستمعينا الأحبة الكرام، ليلة عيد مباركة عليكم إن شاء الله، يا رب التوفيق والسلام والأمن والأمان للجميع، الصحة والعافية لكل من يحتاجها، وإن شاء الله الفرح والسرور يدخل كل بيت، وأكيد من فقد عزيز فله الصبر. إذن يوم غد راح تكون أول أيام الصباح، هنالك أمور جميلة جدا نخص بالذكر منها تكبيرات العيد. أجمل ما بالعيد أنه أنتم سالمين وغانمين، والأجمل أنه تسمع هاي التكبيرات من الصباح الباكر حتى تكون أنت بسعادة تامة، وأكيد هذا دليل لوجود العيد. إذن ما أجمل تكبيرات العيد في الصباح الباكر، هذا صوت اللي يخلي كل القلب أكثر هدوء ويخلينا أكثر قرب من الله سبحانه وتعالى. كلمات بسيطة لكنها عميقة في معناها وفي وقتها وفي شعورها اللي نشعر به. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هاي الكلمات جدا عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وعندنا كذلك، تحمل طياتها فتشعور بالسعادة والأمان والطمأنينة. تخبرنا هاي الكلمات أنه خلص بعد التعب راح، وإن شاء الله الراحة مع الأهل والأقرباء والأصدقاء وكذلك فرحة العيد أكيد، وبعد الدعاء استجابة، وبعد كل انتظار فرح يشبه العيد. إذن نتمنى لكم إن شاء الله عيد مبارك، وتكبيرات العيد تكون مصدر سعادة وراحة بعد تعب لكم دائما وأبدا. طبعا المستمعين الأحبة الكرام أكيد عندنا مشاركة عبر الفيسبوك، قبل المشاركة عندي اتصال. ألو ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية،
1: شلونك حبيبي؟
0: أهلا وسهلا ومرحبا، كل عام وانت بخير.
1: موفقين إن شاء الله، صحة وعافية وعمر مديد يا رب إن شاء الله، وستايلات حلوة جدا مثل اللي كنت ستايل أنت بتطلع مني كل أسبوع مختلف، يعني يوم كجوال يوم رسم ومناظر.
0: أقفف خلك تبعالي للغزالي. صحة سلامة يا حبيبي، كل عام وانت بخير إن شاء الله يا رب. إن شاء الله أقرب وأعظم صديق في القلب علي الغزالي، زميلي المبدع يا
1: حبيبي،
0: إعلامنا الغالي.
1: ألف تحية لحضرتك،
0: تحية
1: وتحية كبيرة يعني بكبر كرشي العفوان العبدون. يا رب إن شاء الله يكون صحة وعافية
0: الجميع،
1: وأشوفه إن شاء الله من إبداع لإبداع، ولا هو ما يحتاج، هو أول إبداع
0: إن شاء الله.
1: ويا رب إن شاء الله موفقين كل كادركم المميز، وعيد سعيد عليكم وعلى كل أهلي وناسي وحبايبي ببابل اللي هم مثل ما يقولون يعني أمانة إذا راحوا عن العين فما يغيبون عن القلب،
0: أكيد أنت
1: يعني معدتهم جاسلي تبقى هي
0: زميلنا المبدع. حبيبي كل عام أنت بخير إن شاء الله، وليلة عيد مباركة
1: والله. يعني حبيت يعني فقط أي عفو تفضل،
0: سؤال واحد قبل لا تروح.
1: أي أنا مو محمد، مو أنا مشكلة تعرف وين أنا خاف منك من هاي سؤال واحد.
0: لا والله
1: والقران الكريم وما انت انت انت هذا السؤال تتطرق له وهاي سؤالك وتطببنا بالسؤال معنا بغنى عنك.
0: لا والله لا،
1: وخليها مستوره. لا
0: زميلنا علاوه، بس سؤال واحد والله والله، بس سؤال واحد. واحد اثنين ثلاثة أربعة يلا هاي خمسة.
1: يلا لا لا
0: هو سؤال واحد بس في خمس فروع.
1: ايوه ليش اقول لك على قهوه يا حبيبي. يلا
0: زميلنا المبدع الاعلامي الراقي ومتالق على الغزالي، نورتني يا حبيبي بغداد الحبيبه.
1: انت التالق وانت الابداع.
0: لا فعلا سؤالنا لك، شنو الرساله اللي تحب توجهها لكل شخص يستمع لنا في ليله العيد؟
1: الرساله اللي احب اوجهها شنو؟
0: لكل شخص يستمع لنا بليله العيد،
1: اللي يستمع لنا من يعني من الكل، لو شخصيا إلي، لو
0: أنت بعد جاوب على كيفك على راحتك.
1: لا هي الرسالة أكيد رسالة حب واحترام وتقدير
0: لكل شخص،
1: لكل شخص هذا شيء منتهي من عندك كبداية. بس أنا رسالتي فقط سؤال، هي رسالة بسؤال وأخصصها نصا مباشرة بين قوسين للمنافقين مع جل احترامي للسامع. يعني هو سؤال يطرح نفسه يتمرغ بك حيث وحده ليش؟ يعني هي كلمة من ثلاث أحرف ليش؟
0: مثلا خليهم بحالهم، خلينا بحالنا نفرح ونتعايش.
1: هو اكيد نخليهم بحالهم ابو ساره، احنا شيء منتهي من عنده.
0: لا بس ما دام حكيت هاي الحكايه طبينا بالفرع الثاني علمنا. تتوقع العيد فرصه للمصالحه ونسيان الزعل؟
1: العيد والله احمد يعني ابالغ لك اذا اقول لك صح او ايه.
0: نعم
1: قبل كانت ممكن أستاذ أحمد.
0: نعم.
1: قبل كان كلش ممكن يعني.
0: نعم.
1: زين. بس بهذا زمننا وبهذا وقتنا أسف أستاذ أحمد. يعني قاموا العالم يغلطون زين على مود ينتظرون العيد على مود يصالحون. طبعاً من خلالك أحب أوجه رسالة.
0: نعم.
1: حب واحترام وتقدير إلى صديقي وحبيبي وعزيزي. صار يعني اسمعني يمكن ده اتصل واتصل عليه.
0: نعم.
1: علي الخالدي ألف تحية إليه.
0: تحية واحترام إليه.
1: أقول لك نعم هو بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله إليه والباقي أخوته والأمة والوالدة الله يحفظ إن شاء الله.
0: الله يحفظهم جميعا. أي حبيبي حفظك خوش لعد.
1: يعني مثل ما يقول ينتظر يغلط.
0: نعم.
1: زين ويسوي له فد مشكلة معينة.
0: نعم.
1: على مود يجي العيد ويجي صالحك. لا اخي انت اذا ما تغلط بحقي ومنتظر انه اني اسامحك لانه انا قلبي طيب كافي، لان هنا انا اقول نقطه في الاسلوب.
0: الله شنو العاده اللي ما يكتمل عيدك بدونها؟ شنو هي
1: العاده
0: متعود عليها كل عيد ما يعرف تمر عيد اذا ما هاي العاده او الطبيعه او اي شيء تسميه انت متعود عليه خلال العيد.
1: شوف احمد انت سويت
0: اكيد كليتش اكيد كليتش.
1: لا لا لا لا هاي لا هاي لا هاي تاكلها وانا وانا ابو شاف
0: اذا شنو
1: انت اذا تريد خوي اربع اسمع من عندي اسمع من عندي حبيب انت اذا تريد عيدك يصير حلو ويكتمل غير خوي تقعد الصبور القمر المعدل زين من السد والشاي المهين يبعد روحي
0: خوي على الله تفكيرك كله بالكرش
1: احمد والله تفكر الغالي اكل الدوخ والله العظيم
0: صح
1: انت انت هاي ما بعوا القران الكريم يعني انا اخوك الزهير قايل لك يا
0: يحفظك ويسلمك اتشرف فيك والله والنعم
1: انت فكر الغالي اكل راح تلقى مشاكل
0: لا اكيد هو من ملذات الحياه طبعا الاكل من ملذات الحياه بمناسبه يعني ابو حسين حبيبي
1: هاي هاي هاي الرساله اوليه
0: اي نعم
1: انت اذا تريد عيدك يكتمل اصلح جيمر وكاهي
0: وخلاص
1: والصبح الامور طيبه فوق
0: طيبه ان شاء الله
1: حيل
0: صحة سلامة وعافية إن شاء الله إليك كل العالم الكريم
1: وأريد أسمع أغنية إذا ممكن أنا كل أسبوع أطلب لي طلب واحد
0: أكيد تأمر أنت تأمر
1: تمام أريد أسمع الأغنية اللي أنا ياسك إن نحبها ونشغلها
0: عرفان ذكرها؟
1: لا انت لازم تتذكرها ابو ساره لانه اذا ما تتذكرها راح تصير الامور مو اوكي انا عندي اغنيه صراحه يعني
0: اطلبها اطلبها على
1: يعني مو بشيء
0: يحفظك ويسلمك اطلبها بالاسم
1: تمام ذكرتها بعدك
0: لا والله ما ذكرتها
1: ذكرها بالراديو الحله شغلناها بالغد وشغلناها بالمدينه وبراديو الحله
0: علاوه هواي تاريخ
1: زين لا هي اصلا هي لا هي وحده انت تنسم عليها تروح بعيد
0: اني يعني اي كانت اهديها صحيح
1: راح اخليك حاير بيها العيد كليته وراح اطلب رعد الناصري شوفوا لي شاره يخبل سماره لان ما مناظر ورسمي وسمار
0: يعني اغنيتي اللي المفضله الله يخليك قبل لا تروح لا تذكرت على وما ناسي لو كان بخطري انا
1: قول
0: زميلنا المبدع علي نورتنا باتصالك، ويا رب العيد الخير وبركة عليك والعائلة الكريمة إن شاء الله، وأهلا وسهلا بيك بأي وقت، وهلا فيك تعال لنا في يوم الحلة، تعال كل الهلا فيك، تشرفنا حبيبي زميلنا، أهلا وسهلا بيك يا حبيبي نورتنا. إذن مستمعينا يعني زميلنا المبدع الإعلامي علي الغزالي من محافظة بغداد، أخونا وصديقنا وزميلنا، وعملنا فترات طويلة بكل أغلب الإذاعات في بابل، وإن شاء الله يعني نشوف الأشياء

سعد عرفان يقول شفنا على جار العالي. إذا تحيات واحترام لزميلنا المبدع الغزالي. عودة إلى المشاركين المعلقين على الفيسبوك. نبتديها بالزميل الإعلامي المحترم لؤي الرسام. كل عام وأنتم وكادر ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل بخير. كل عام أنت بخير يا حبيبي. ليلة عيد مباركة عليك وعلى العائلة الكريمة إن شاء الله. صحة وسلامة وعافية وتوفيق كل مجالات الحياة. إذن من العافية أمي. كل عام وأنتم طيبين. كل عام وأنتم بخير كادر ومستمعي الإذاعة. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. يا رب صحة وسلامة وأمن وأمان إليك والعائلة الكريمة. أبو رقي الفتلاوي الحبيب القريب منور الغالي الله يحفظك حبيبي ويحفظك يا غالي. كل عام وأنت بخير إن شاء الله وصحة وسلامة وعافية عليك وعلى العائلة الكريمة. حسين الشيباني كل عام وأنتم بألف ألف خير. كل عام ونح وأنت بألف خير إن شاء الله. أعده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. إذن مستمعينا الأحب الكرام عودة أخرى لما ابتدأنا. أكيد هاي ليلة العيد ليلة خاصة راح تكون بين الكل, بين الأبناء وآبائهم, بين العائلة, بين الأخوة والأخوات, بين الأصدقاء, بين كل شخص يعرف له شخص, بين الحب, بين العشق. من صحيح أستاذ عرفان منهم دور. نأمل بالعيد. يعني تشوفون كم هائل من الرسائل المعايدات اللي قاعد توصل. الناس فرحانة, الناس تعتبر نقطة انطلاق جديدة انه هاي الليلة تتواصل مع أحبائك, مع أصدقائك, مع كل ناسك, أصدقائك, زملائك. لأنه مستحيل يعني مرات مثلا يمر العيد أو مثلا يمر مو ولا كل العيد مثلا يوم أنت ما معايد شخص تحس أنه أنت عندك شعور شلون مستحي أو خجلان, أنه يعني مر يوم أنت ما عايدت, ما يعني نسيت فلان أو نسيت علان. فتحية ود واحترام لكل الأسماء وكل الشخص وكل من يعرفنا أكيد من قلبي وقلب كل كادر إذا جامعة المستقبل للمستمعين الكرام. كل الود والحب والاحترام وكل عام وأنتم بخير. بالنسبة يعني راح أهدي لشخص عزيز على قلبي جدا هاي الأغنية اللي أنا كنت دائما أهديها, ولنفس الشخص ولكل أحبائي وأقربائي وعائلتي أولا الصغيرة والكبيرة. هاي الأغنية خلينا نسمعها أنا وياكم صغيرة.

كل الود والحب والاحترام للجميع. أكيد نتمنى لكم عيد أضحى مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، على عوائلكم الكريمة، تحقيق أمانيكم، استجابة دعواتكم من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله الأمن والأمان على عراقنا الحبيب، الرحمة والخلود لشهدان الأبرار اللي بدمائهم سطروا أجمل آيات التضحية والفداء لهذا الوطن الغالي. لسور الوطن، لقواتنا الأمنية البطلة، كل عام وأنتم بخير، لولا الله ولولاكم لما كنا نحن الآن. لأكيد حجدنا الشعب المقدس، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم رجال الله على الأرض، كل عام والجميع بألف ألف ألف خير. قبل الختام هنالك تعليق، بلاك عباس، كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله يا ملاك، ما نسيناك قبل الختام. إذن ختام حلقتنا لهذا اليوم، أكيد أولا نبتهل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم بأمن وأمان وخير وعافية وسلامة دائما وأبدا في العيد وما بعد العيد، ونتمنى لكم عيدا مليئا بالحب والسكينة واللحظات التي لا تنسى. من قلبي ومن قلوب جميع كادر إذاعة جامعة المستقبل نقول لكم عيدكم فرح وأيامكم أمان وأحلامكم قريبة من التحقق دائما إن شاء الله. كان معكم في رسائل القلب صوت حاول الليل أن يلامس قلوبكم بمحبة، ومخرج أراد وحاول واستطاع أن يشعركم بالفرح والسرور بأنغامه الجميلة. كل عام وأنتم بخير، وكل عيد وقلوبكم تمض بالحياة. إلى اللقاء.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: الكل عم يسمع مستقبل اف ام الاولى
1: دقات الساعه برعايه امواج التكنولوجيه.
2: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني،
5: يلا نكمل الأغاني.
0: المستقبل FM مليانة أغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

تعبت وتلوعت وتمرمرت ولك يا خوخ مش انا تعبت وتلوعت

عارف حتى الفراش لو تلامس ورديتك بيها صحيح.

لو وعد تمرمرت ولك يا خوف مش انا تعبت لو وعد

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.